لكن النملة مزعجة، هيا ابحثي عن طعامك في مكان آخر. سأحكم إغلاق الإناء، وزيادة في الاحتياط سأضع الإناء داخل طبق مليء بالماء. أعرف أن الماء عدو النمل. أرني الآن كيف ستسرقين عسلي.

فوصلت إلى تخاطري بحياتك من أجل قطرة عال. أنت تخاطرين من المجموعة، عددهم كبير. اتبعوني، سأطعمكم ولكن في البيت. لماذا تقوم هكذا؟ عفوا، نسيت أن أحجامك صغيرة، لابد أن جريتم بأقصى سرعة للوصول إلى هنا. أظن هذه القطرة ستكفيكم جميعا، أنتم تتحركون بنظام مذهل. شكرا على واجب. معذرة، إنني جرحت شعورك عندما وصفتك بالسارقة. أعرف أن للنمل شعور رقيقا مثله، حدثتنا سليمان هذا في القرآن الكريم.

0: 50,000 في مهمة سرية؟ نحتاج إلى 10,000 فقط. لماذا نسرف في العدد؟
1: لأن الإنسان يسرف في القتل، قد يموت في الطريق آلاف الضحايا. الاحتياط واجب. متى تبدأين التحرك؟
0: في منتصف الليل يا سيدي، حيث يكون أكثر البشر نائمين.
2: نملة، أنا محظوظة لأنني وجدتك.
0: أهلا أهلا يا دكتورة نملية. معذرة، أحتاج إلى الراحة.
2: بالطبع يا عزيزتي، لا أريد أن أزعجك. أنا أعرف أن عملكم في الشرطة صعب ومرهق، وبالتأكيد تحتاجين إلى الراحة.
3: أشكرك.
2: لطالما تمنيت أن أكون شرطية مثلك. لا تتصوري يا نملة، يا عزيزتي، كم نتعب نحن في دراسة علم نفس النمل.
3: أكان الله في عونك.
2: أبسط شيء اليوم، قمت بحصر كل ضحايا النمل الذين ماتوا من تعديات البشر علينا، ولكن البحث رفض بحجة أنه ليس فيه جديد. قال لي رئيس الأبحاث العلمية، بدلا من حصر الأعداد، اعرفي السبب في أن البشر يدوسون علينا أثناء سيرهم. كيف لي أن أعرف شيئا كهذا؟ هل أسأل البشر؟ وكيف لي أن أتعلم لغتهم؟ كيف؟
0: دكتورة نملية، أرجوك، أريد أن أرتاح قليلا.
2: يا لي من نملة حمقاء، أنت تحتاجين إلى الراحة، ومن يدري، ربما لديك مهمة عسكرية في جوف الليل. لا أريد أن أعطلك، كما أنني مشغولة جدا ولدي أبحاثي ودراساتي. نملة، انتظري.

انتظروا، أشعر بخطر ما، سوف أتسلق هذا الحجر وأنظر خلفه.

0: سيدتي.
1: خلف هذه الزلطة العملاقة بحيرة ماء.
0: والعمل، هل ننتظر حتى يطلع النهار وتجفف الشمس البحيرة؟
1: إذا انتظرنا إلى النهار سيستيقظ الناس أيضا ونواجه خطر البشر بدلا من الماء.
2: شيء غريب، السماء لم تمطر، فمن أين جاءت البحيرة؟
0: انظري يا سيدتي، عملاق مارد.
2: فهمت كل شيء، إنها قطرة ماء سقطت من الطفل وهو يشرب.
0: والعمل، أمامنا خطر الماء وخطر الإنسان.
2: هل أفضل أن نعود؟
1: ما هذا؟
0: سيدتي، شلالات الماء خطيرة، سنغرق جميعا.
2: ساعدني، ساعدني في جذب ورقة الشجرة.
0: إنها ضخمة جدا، أخاف أن أسقط في الماء.
2: لا تكن جبانا،
1: يجب أن أنقذ الآخرين.
3: أنت نملة فاشلة، تسببت في موت 50,000 نملة.
2: ظهر الطفل فجأة، وقبل أن نتراجع لمحنا وحدثت الكارثة.
3: لا أريد تبريرات،
2: ولكن الحلوى لم تغرق.
3: كيف؟
2: سقطت قربة الماء من يد الطفل عكس اتجاه الطعام.
3: سننتظر إلى الليل ونعاود التجربة.
2: بل سأذهب الآن في وضح النهار.
3: هذا جنون.
2: أرجوك يا سيدي، أرجوك دعني أحاول.

0: انقلوا مكعبات الحلوى على ظهوركم إلى المخازن.
1: اجتمعنا اليوم لتكريم البطلة نملة.
0: شكرا لكم، إنه جهد كل الزملاء الذين شاركوا معي في المهمة.
1: والآن أعلن ترقية الضابطة نملة وتوليتها منصب قائد عمليات الاستطلاع في أعلى شجرة.
2: لا أفهم السبب فيما تعبك النفسية. أنت نملة مستقرة في حياتك، ناجحة جدا في عملك، وقد حصلت على ترقية منذ أيام. فما هي المشكلة؟ ما هي
0: المشكلة؟ المشكلة أنني لا أجد فرصة للكلام في حضورك.
2: معذرة، تفضلي.
0: إن صورة رفاقي النمل وهم يموتون في موقعة قطرة الماء لا تغيب أبدا عن ذهني. أشعر بأنني قصرت في إنقاذهم.
2: هذا غير صحيح. الكل يعرف أنك بذلت أقصى ما تستطيعين، ولولا شجاعتك ما امتلأت الخزائن بالطعام. معذرة، عدت لمقاطعتك مرة أخرى. سأصمت تماما. قولي ما يخطر في بالك دون تفكير.
0: نعم، أعرف لماذا خلق الله النملة بوصف نملة، ولكني فشلت في أن أعرف لماذا خلق الله الإنسان. هذا المخلوق الغريب يسير هكذا بلا مبالاة، يطأ بأقدامه مئات من جيوش النمل دون أن يحس، دون أن يدرك، دون أن يلاحظ، دون أن يغضب أو حتى يحزن.
2: لا تنفعلي إلى هذا الحد. خذي هذا العلاج.
0: أي قسوة تنطوي علي هذه اللامبالاة. نحن ننقل حبة الأرز في يوم كامل. ليست حياتنا سهلة على الإطلاق. نحن نتعب.
2: لماذا نامت بهذه السرعة؟ هل أعطيتها جرعة زائدة؟

0: عزيزتنمله وجدتها وجدتها وجدتها.
1: وجدت ماذا؟
0: النظرية. لماذا يقتلنا الإنسان دون أن يشعر؟
1: وما هي نظريتك؟
0: الإنسان يسحقنا بأقدامه لأننا صغار الحجم جدا بالنسبة إليه.
1: هي لك من عبقرية. وهل اكتشفت كل هذا وحدك؟
0: انتظري حتى أكمل لك. الإنسان لا ينظر أبدا إلى أسفل. غروره يجعله دائما النظر إلى أعلى أو إلى الأمام أو أحيانا إلى الخلف، ولكنه لا ينظر أبدا تحت قدميه.
1: هل كل الناس كذلك؟
0: كلهم إلا سليمان الحكيم.
1: هل رأيته من قبل؟
0: نعم رأيته، إنه متواضع للغاية، يعامل الحيوانات والطير برفق وحنان، رغم أن كل ما على الأرض مسخر له. يملك القدرة على تسيير الريح وتسخير الجن لخدمته.
1: ياه، كم أتمنى أن أقابل نبي الله سليمان الحكيم لأسأله كيف أصل إلى السعادة.
0: أعرف أنه شديد التواضع، ولكن ليس إلى درجة أن يقابل

0: سليمان وهم لا يشعرون.
1: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. صدق الله العظيم. شعرت النملة الصغيرة بحجم الخطر الذي يهدد واديها. إن جنديا واحدا يسير بدروعه الحديدية وحذائه الثقيل قادر على قتل آلاف النمل دون أن يشعر أو يلاحظ، فما بالنا بجيش من الإنس والجن والطير والوحوش المفترسة. عرفت النملة أن كارثة تقترب من واديها وتكاد تنهي حياة النمل جميعا. وقفت في وجه أعظم جيوش الأرض محذرة، وهي تعلم أنها يفصلها عن الموت لحظات.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

حارت الأفكار في قدرته، واضطربت الأفهام في عظمته، وذهلت الأذهان في حكمته. أبلى أولياءه بأعدائه، وامتحن محبيه بمحاربيه. أعطى قارون حتى ناءت العصبة بمفاتيح كنزه، وأفقر موسى حتى أكل ورق الشجر، وصب المال على أمية بن خلف حتى عاش في الديباج والحرير، وجوع رسوله صلى الله عليه وسلم حتى ربط الحجر على بطنه، هدى بلالا وهو عبد حبشي.

وأضل أبا لهب وهو سيد قرشي. أغوى فرعون وهدى زوجته، واشتبى لوط عليه السلام وأغوى زوجته، واصطفى إبراهيم عليه السلام وأشقى أباه، واشتبى نوحا عليه السلام وغضب على ابنه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. صدق الله العظيم. يرسل البرق حتى يخطف الأبصار، يجري السيل حتى يقتلع الأشجار، وينشئ الرعد حتى يجلجل في الخافقين، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وينزل الغيث على من يشاء، ويصرفه عمن يشاء.

النمل أنت بحكمة أنطقته، لا يحطمنكم النبي المرسل. أنت الذي بعث النسيم ملطفا، فغدا على نار الخليل يظلل. وفلقت باسمك للكليم طريقه، في لجة اليم الذي هو أهول. وحفظت في الغار الرسول محمدا، سلت سيوف وهو فرد أعزل.

إليك، وإلا لا تسير ركابنا، ومنك وإلا فالمؤمل أخيب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث يكذب، رضاك وإلا فالنفوس مهانة، وأنت وإلا ما لغيرك مذهب، وحبك أغلى كل حب ومنية، وتهجر فيك النفس والأم والأبو.

إله إلا الله. كلما ترعرع ورد وأزهر، وكلما لمع بارق وأمطر، وكلما تنفس صبح وأسفر، لا إله إلا الله. كلما زمجرت الرعود وخفقت البنود وجرى الماء في العود، لا إله إلا الله. كلما هتف الحمام وهطل الغمام وارتفعت الأعلام، لا إله إلا الله. كلما تلألأ الضياء وشع السناء وتدفق الماء وسرى الهواء، لا إله إلا الله. عدد من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، وعدد الخليقة يوم الزحام، لا إله إلا الله. الواحد القهار الملك الجبار، مكور الليل على النهار، لا إله إلا الله. لا نعبد إلا إياه ولا ندعو سواه، تفضل بالجميل وأعطى الجزيل، وشفى العليل وأزاح الهم الثقيل.

سبحان الله. انطلقت نجوم من مواقعها من آلاف السنين بسرعة الضوء، ولم يصل بعضها إلى اليوم من طول المدى وتباعد المسافة واتساع الكون وعظمة القدرة. فلا أقسم بمواقع النجوم، سبحان الله. الدودة في الطين يرزقها رب العالمين، والحوت في الماء يغذيه رب الأرض والسماء، والحشرة على الأوراق يطعمها الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين، سبحان الله. يسير الريح الزمهرير ويجري الرياح لها صرير، يثير الغمام ويقلب الأيام، ويجري السحاب ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، سبحان الله. أهلك القرى لما أعرضت عن دينه، والسماوات مطويات بيمينه، ينقذ من على الهلاك أشفى، ويعلم السر وأخفى.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان. الله
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن.

يا ذا الجلال والإكرام، لك وجهت وجهي، فاقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت راض عني برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب، يا ذا الجلال والإكرام، اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. رب اغفر وارحم، وأنت خير الراحمين.

يا الله. يا جميع الناس ليوم لا ريب فيه، اجمعنا بنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جمعت بين الروح والجسد. اللهم حرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي يا رب. يا الله، كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، أسألك يا الله أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، بك أدرأ في نحور الأعداء الجبارين،

اللهم أمتعني بسمعي وبصري حتى تجعلهما الوارث مني، وعافني في ديني وفي جسدي. اللهم انصرني على من ظلمني حتى تريني فيه ثأري. اللهم إني أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وخليت وجهي إليك، لا ملجأ منك إلا إليك. آمنت برسولك الذي أرسلت وبكتابك الذي أنزلت. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر وفتنة الدجال يا الله يا الله.

اللهم آتي نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها

يا الله اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان. الله
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

شقاك شقاك الحي الهطال يا معهد الإلفي ويا جنة الفردوش دانية الخطف فكم مر لي

عشف الود فيها لمن يشفي بسطنا أحاديث الهوى فانطوت لنا قلوب على صافي المودة والعطف

طيب الزمان وإنه لمنتقد شمل الأحبة

تعكش الهوى ونحن نشاء ولا نمون من الرشف ولم تجري ولم

وماء ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفعه الله في محكمه.

بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. في هذه الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله. أولا، سبب نزول الآية الكريمة أن المشركين كانوا إذا جابوا ذبائحهم إلى الكعبة من بعد ما يذبحون الذبيحة يأخذون دمها، يتصورون أنها ما تصل إلى معبودهم إلا إذا لطخوا معبودهم بها، يعني يشيلون الدماء يلطخون بها باب الكعبة أو يلطخون بها الصنم. المسلمين لما صارت قضية الحج وشرع الله عز وجل الحج وشرع ذبح البدنة، سووا قاموا يردون يقلدون المشركين عينا، يأخذون الدماء يردون يطلون بها الكعبة. نزلت الآية الشريفة تنهاهم عن ذلك. زين، أولا عندنا مقدمة عن الموضوع بعدين نعود إلى سبب النزول.

اكو راي نظريه عند بعض الكتاب ان الانسان قبل ان يكون انسان كائن عقلي هو كائن غرائجي. شلون يعني كائن غرائجي؟ يعني احنا عندنا اكو اشياء مشتركه بيننا وبين الحيوان، اقسام الحيوان، فصائل الحيوان. الانسان حيوان ناطق، حيوان نعم يشارك الحيوان بالجنس ويتميز عنا بانه مفكر، ناطق يعني بمعنى مفكر جين. فالانسان عنده نفس الغرائز اللي موجوده عند الحيوان. الحيوان غريزة من غرائز الحيوان ان يصل الى طعامه بالمخلب وبالناب. الحيوان نعم بالمقاتل ياخذ طعامه، يخمش قاتل يجرح وياخذ. وحده من غرائزه ان يتناول طعامه بهذا اللون اللي يفتقر به الى ظفر ويفتقر به الى ناب، وكانه يلذ له منظر الدماء، منظر الدم يلذ له. جن احنا عندنا الناس طبعا المفكرين صنفين، صنف مسلمين وصنف غير مسلمين. غير المسلمين الملاحدة مثلا افرض او العقائد الاخرى يقول لك ان الانسان تطور من هالحيوان لكن ظلت رواشب بعض الغرائز عنده. هذا يحتاج ان يفرغ هالمحتوى الاعتدائي اللي عنده، يعني هالنزعة اللي يشتهي بيها يشوف الدم، يشتهي بيها يشوف الجسم المذبوح قدامه، عملية تفريغ، يفرغون هالمحتوى منه بدل ما يعتدي على الانسان يتوجه للحيوان. فعملية امتصاص لتفريغ هذا المحتوى. حتى بعض الكتاب المسلمين يميل الى هذا المعنى، يميل الى ان تشريع الضحايا الاسلام لما اجى مو معناه بيومين خلص الانسان من رواشب الجاهلية، لا، ظلت رواشب الجاهلية عندهم مدة طويلة. حتى في احدى الغزوات جماعة كانت اكو شجرة اسمها ذات انواط، المشركين كانوا يذبحون تحتها ويعلقون عليها اسلحتهم، فقالوا للنبي اصنع لنا ذات انواط كما للمشركين ذات انواط. قالهم النبي هذا المعنى شنو تدعيكم انتم الى تقليد المشركين؟ حاجتكم الى هذا شنو؟ هذول كانوا بعد الرواشب موجودة في نفوسهم، يعني احتاج مدة طويلة يلا تروح الرواشب. ظلت جملة من الامور اللي عالجها الاسلام، عالجها ووجد مشقة في القضاء عليها. اكو كثير من العادات الاجتماعية، من الممارسات، من بعض التطبيقات في حياتهم اجى الاسلام عالجها وحدة وتعب، تحمل مشقة في سبيلها. مثلا بنت ما كانوا يورثوها، شنو معنى نورث بنت؟ هاي لا تشيل سيف ولا رمح ولا تقاتل، على شنو نعطيها ميراث؟ مثلا نظرتهم الى المرأة، هو النظرة الى المرأة الى الان تشبيك، يعني شوف القرآن. ولذلك دائما يأكد الصائمين الصائمات، المنافقين المنافقات، والصالحين الصالحات، يجعل المرأة دائما في مكانها الصحيح. زين، فتتأمل دائما القرآن الكريم يحطها بمكانها الصحيح، لان دول عاشوا. اذا واحد من عندهم يجيب اسم المرأة يقول الله ينزهك يجلك عن طريقها، مو شكل ما إلى الآن شبيك أنت حتى الآن. يعني فذول عندهم أنماط عجيبة بقت من الجاهلية، من آثار الجاهلية. وهي الإسلام عانى معاد شديدة حتى يخلص حتها من هالرواشب. فهل معنى الذبائح أمر بها؟ قول تفريغ لمحتوى الاعتدائي الموجود في نفس الآن لنقله، بدل الإنسان يتحول إلى حش يعتدي يسلك سلوك اعتدائي. اكو بعض الناس منظر الدم يعني انتعش به، يلذله يعني نبه وحش، مثل الوحش اذا شاف منظر يرتاح اليه هذا يرتاح اليه. فحاول لتفريغ سلوك الاعتدائي اهني الضحايا والنذور تبعت لهذا الهدف. هذا رأي ثاني. لا، لأن هذا بهدف اقتصادي أو بحرى بهدف إنساني. شون يعني هدف إنساني؟ يقول لك يعني

0: ليش مدري
1: ما ادري انا ما اعرف شلون الحكي هذا
0: الحكي ما شلون مصيبة ما تقدر تحكي هذا والصحة يسوي لك على المهم ان الله عز وجل ينبههم يقول لهم اللي يحتاج للدم واللحم ياهو ها يعني احنا لما ناكل ليمون يروح مو للمعدة يعني اللي يحتاج الى الدماء والهم هي الاجسام الجسم هو اللي الطعام يحتاج الاكل والشراب الآية تقول الله عز وجل لا يحتاج الطعام والشراب لانه ليس بجسم لن ينال الله لحومه ولا دماؤه مو جسم حتى يفتقر الى الطعام مو جسم حتى يفتقر الى الشراب يفتقر الى الشراب الفقير الجائع لان اذا كان الباري عز وجل يفتقر الى الطعام وش معناه فقير والله عز وجل يا ايها الناس انتم الفقراء الله والله الغني الحميد الغني غني مطلق العبارة بها غني عن كل شيء لا تخذ صاحبة ولا ولد لا يحتاج طعام ليس مثله شيء حي قيوم الحي الذي لا يموت نعم خلاف نتمن احنا ممكنين الله يجيب الوجود واذا احنا فقراء الله لي واذا احنا محدودين الله وجل غير محدود وهكذا فالآية تريد تهذب مدكنا تعلمنا الله عز وجل ليس بجسم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها هاي وحدة اثنين الآية الكريمة تريد تعلم عباد تقولهم انتو جايبين الدم تمرخون به الكعبة الله عز وجل طعتكم او معتكم لا تزودها ولا تنقصها اصلحتها لكم انت عندما تسبيح لوجه الله عندما تذبيح لوجه عز وجل ووزع لحومها على الفقراء بطبيعة الحال انت راح تنفع مجتمعك الله ما راح يأكل من عدا الله ما راح يأكل من عدا ما يهم طاعتك الطاعة إلك والمعصية عليك فلا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه زين الشاب المناسبة ما طول أنا مريت هنا أكو إحنا عدنا أحيانا ننذر أن هذا ذبيحة للحسين سلام الله عليه مثلا زين شنو هدفنا من عدنا أولا الذبيحة لوجه الله عز وجل أنا جاي أنظر لوجه الله هاي الذبيحة أهدي ثوابها عن روح الحسين كأي إحسان أصنعه وأهدي ثوابه لمن أحب أهدي ثوابه للحسين هذه شنو ذبحت على غير اسم الله عز وجل أنا جاي أستقبل القبلة وأقول بسم الله وأذبحها وأوزع لحومها على الفقراء وأقدم طعامها ويجوا يستفتوه شو تقول شيخنا بهذا الذبيحة اللي دولة يذبحوها ويأكلون منها يوم العاشر يقول لا هذا ذبح لغير الله هذا وهل به لغير الله ما يجوز أكله شي خلص يا أخي هاي مورفة اي والله ما يمتى تخلص ما أدري ما أعرف لأنه ماكو واقع ماكو لو أكو واقع كان خلصنا منها لكن واقع ماكو يعني لو واحد شوية يضع نصب عينيه مصلحة المسلمين يضع نصب عينيه هذا سيد شباب أهل الجنة أنا دي أذبح ذبيحة لله عز وجل وأقول هذا اللحم عن روح الحسين سلام الله هذا الطعام ثواب للحسين زين شنو الإشكال اللي بيها على العمر هو كل فعل يقبل التأويل أنا ذاك ديك الصورة اللي في ذهنك ما عدنا ما موجودة عدنا احنا ما عدنا ما نذبح لغير الله عز وجل نذبح لله وبسم الله أعود إلى الآية إذن الهدف الثاني القرآن الكريم يريد يعلمنا بأن ترى طاعتكم ما تزود عرش الله عز وجل ولا معصيتكم تنقص من عرش الله أبدا بس مصلحتها لكم مصلحتها تعود لكم يو بها نفع اقتصادي واجتماعي وأخلاقي كل العبادات فإذا الآية تقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم تقوى شلون يعني ايش معنى يعني انت اذا امتثلت لأمر الله اتقيت المعصية

الله عز وجل عنك. نبه يعني مثل خل أقرب لك المعنى. لو فرضنا فرد التلميذ بالصف يقول له الأستاذ مثلا أنت شنو اللي يشرك مني؟ يقول له مثلا اللي يشرني منك نجاحك بطلب العلم. إذا شوية دبيت روحك على طلب العلم هذا شروري منك، هاي عديتي منك، هاي هم كذلك من هالنوع. يقول يناله التقوى منكم، يعني المتقي منكم الله عز وجل يفرح له، يفرح بطاعة عباده، لا الافتقار، لكن لأن الله هو محض الخير ويحب الخير لعباده. شايف؟ فيناله التقوى، يعني الإنسان إذا اتقى الله، اتقى معاصي الله بإطاعة أوامر الله، هذه التقوى هي التي تصل إلى الله. ولكن يناله التقوى منكم، كأنه يريد يهذب ضمائرنا، يريد يقول خلوا عملكم لوجهي، اتقوني، إذا اتقيتموني هذا هو معنى رضاي عنكم، هذا هو اللي ينالني منكم. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، يفرح بتوبة عبده، ويفرح بعبادة من يعبده مع عدم افتقاره لذلك، مع عدم افتقاره لذلك، لكن يريد للعباد الخير. ولكن يناله التقوى منكم. جئ الآية الكريمة من بعد ذلك انتقلت إلى معنى آخر. شنو المعنى الآخر؟ قالت كبروا الله على ما هداكم. التكبير هنا وين؟ عند ذبح البدنة. الفقهاء يختلفون أن عندما يذبح الإنسان البدنة يحتاج إلى لفظ التكبير يقول الله أكبر؟ يقول لا، يكفي يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا، أو لا، مطلق ذكر الله ولو بصفة من صفاته. زين، ثلاث آراء. رأي يقول تكبير، يريد التكبير بالذات، لما يريد يذبح البدنة لازم يقول الله أكبر. ورأي يقول لا، بسم الله الرحمن الرحيم كفاية. ورأي يقول لا، مطلق ذكر الله عز وجل، مطلق ذكره وصفاته كافي. وأكو بعضهم يجمع بين التكبير وبين التشميع، إذا أراد يجيب الذبيحة كل ذلك تنقية للضمير حتى لا تصير شائبة من شوائب الشرك، لأن المسلم يذبح على اسم الله ولوجه الله عز وجل. أنا لما أقول بسم الله أو أكبر الله يعني امتثالا لأمره، يعني أذبح فيما أمرني الذبح به، إما وجوب أو استحباب. فلا تبقى عند مسلم شائبة شرك، ينبغي أن نحسن الظن بالمسلمين مو رأسا. أنا لما أشوف لمسلم يذبح ذبيحة رأسا أنا أتمسك بظاهر من اللفظ وأوزع بها الكفر شلون ما أريد، مو الشيء. الواقع الفقيه المسلم اللي عنده علم، اللي يحمل دعوة إسلامية، لازم يحط ايده على ضميره، يشوف ضميره الله موجود بيه لو موجود بيه صنم يغطيه بسم الله. احيانا اكو في داخله صنم من العصبيه والهوى، والا مو سهل يا اخي انا اجيلي الى مسلم، فعل المسلم محمول على الصحه، ما يصير اجيلي الى مسلم راسا اصمه بانه يذبح لغير الله. لا، هذا اللي يدنو الى هذا بعيد عن روح الإسلام. روح الإسلام هواية أعمق من هذا وهواية أكثر إنسانية من هذا. طيب، لتكبروا الله على ما هداكم، شلون؟ مو بيقول كذلك شخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، شلون؟ مو بيقول كذلك شخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. أنت ملاحظ التشخير شلون الله عز وجل شخرها لنا؟ يعني تصور إحنا لو لا تشخير إلا هسه خلي عنك الجاموسة، لا، هاي البقة البعوضة ما نقدر لها، لأن هاي البعوضة أخطر من الجاموسة، تحمل لها فد مليون ميكروب. زين، فلو ما الله عز وجل يهدينا

يعني التشهير مرة بهداية الله إلى القضاء عليها، مرة بتمكيننا من أعناقها، مرة بتمكيننا من ركوبها. تشوف كلها الله عز وجل واضحة لخدمتنا. بعض الحيوانات نمتطيها، بعضها نذبحها لناكلها، بعضها نستخدمها في حوائجنا. هذا كله تشخير. لو ما الله يشخرها ان احنا نقدر نتمتع بنعم الله؟ طبعا لا، ما استطيع. انا ارجوك ان اقدر اسيطر لي على جمل او اسيطر على بقرة، ما اقدر ابدا. ولكن الله تبارك وتعالى شخرها لي. وهاي لو مطيها شوية نسبة من الوعي كان اصلا ما انتفعنا بها، كان ما انتفعنا بها من طريقين. هاي لو عدها وعي ما ننتفع بها من طريقين. الطريق الاول تفكيرها بالموت. تمر عليك الحديث النبوي الشريف، لو تعلم البهائم ما تعلمون من الموت لما اكلتم من لحومها سمينا. يقول هاي البهائم لو تتفكر بالموت وتعرف ما تعرفون انتو عن الموت، وهي لو مكلفة وعدها من وراء الموت اشياء كان اصلا ما لقيتوا عليها لحمة، يذوبها التفكير فعلا. لكن الانسان وقح. شوف يومية جاي يشوفه، يشيله قدام عينه، يجندله وجابه دبه بالرملة، دبه بالتراب، من عقب قصره وبيته والأثاث والفخامة شالة وذب بالرملة وأهال عليه التربة ورجع، غير يتعظ شوية ما يمكن ينفع إلا 5 دقائق وانحلت المشكلة. من راح نشأ هالربع ساعة شوية انفعل بالمنظر، رجع للبيت مارس أعمال الأولى أبدا كأن لم يكن شيء. كان هذا موضوع الموت. مو الإمام علي عليه السلام يقول كفى بالموت واعظا؟ ما أكو واعظ أعظم من عنده. لكن مع الأسف إحنا ما نتعظ. هاي البهيمة لو علمت به لذابت، فما أكلنا من لحمها شمين. ولكن نحن في واقع الأمر نفكر يعني نعرف الموت ونعرف ما وراء الموت، ومع ذلك ننسى. ما بيسأل على النسيان نعمة أيضا، لانه لو ما النسيان مصيبه، لو ما النسيان هم مصيبه. تحطينا ايد على ايد وقعدنا ننتظر الموت، لا تعمرت الدنيا ولا تعمرت الديار. لكن كن بقدر معقول، مو بالعجل، مو نشا، مو بالعجل ادار ظهره الى هذا العالم الاخر. انت بين عالمين، عالم احياء وعالم اموات. فكر اي وحده. والتشخير الثاني لا، أن الله دللها لنا. هاي شخرها لون من ألوان التشخير والانتفاع بها، أن ما طاها شعور، ما طاها إدراك. لو عدا شعور وإدراك ما أكلنا من لحومها شمين ولا قدرنا نسيطر عليها. شخرها لتكبروا الله على ما هداكم إليه من الوسائل للانتفاع بالحيوان، لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. جد بشر المحسنين شنو؟ هذا يرجع للنظرية اللي ذكرتها لك في صدر البحث، أن الإنسان إذا ذبح البدنة وزع لحومها على الفقراء على الجائعين، يقول هذا بيلون من الإحسان. المحسن بشره، يعني اللي يطلع من الدنيا وأكو إلى رصيد في قلوب الناس من المحبة، من الإحسان إليهم، إيصال الخير إليهم، لأنه يتقرب إلى الله بالضحايا، يتقرب إلى الله عز وجل بالضحايا. كان مر دور من الأدوار يتقرب إلى الله بمن يوالي أهل البيت. مو الحجاج يقول للشعبي، يقول له بما يتقرب الناس إلى الله في مثل هذا اليوم؟ قلت له بالضحايا. قال لي ايش رايك اضحي لك واحد يقول ان الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ هذول جريمه هواي كبير. هل كبر هاي الجريمه؟ الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ وهذا تاريخنا جايف لو غيره، جايف تاريخ عجيب والله بالله العظيم، تاريخ يعني يخليك اعصابك تفقدها. هذا كل جريمته ان يقول الحسن والحسين ولدا رسول الله. ليش؟
لأن إذا قال حسن الحسين ولدا رسول الله معناه العرب ما عندهم ترى نظرية انتخاب أو نظرية شورى، عندهم نظرية تعيين، يعني الولد يرث وراثة، إذا راح الرئيس ابنه يرث. فيقول لك دولة إذا الحسن الحسين ولدا رسول الله معناه هم أحق بالخلافة، إذا هم أحق بالخلافة الأمويين شنو شغلتهم شنو؟ منا جاية لك جاية منا صايرة خطرة، الحسن والحسين ولدا رسول الله هاي معناه دولة أولى بالخلافة. ولذلك دقوا على أنتوا أنتوا أولاد بنت، أنتوا منو قال أنتوا أبناء النبي؟ أنتوا أولاد علي بن أبي طالب، علي بن طالب أبوكم وأبو أبو طالب جايبكم، جايبكم إلى رسول الله، وأنتم بنو بنتنا دونه ونحن بني عمه المسلمي، معروفة زين. فيقول جابوا واحد مكبل بالحديد عليه 70 رطل من الحديد، شايلين الحديد منا لهنا، عاينت. وإذا هذا من فقهاء البيت يحيى بن يعمر رضوان الله عليه، يحيى بن يعمر الليثي الكوفي، جابوه قال له بعدك على ضلالك القديم تقول أن الحسن والحسين ولدا رسول الله؟ قال له مو أنا أقول، القرآن يقول. قال له لا تجيب لي قل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم، أنا يعرفها قبلك. قال له لا ما أجيب لك هاي. قال له ومن ذريته إلى أن بلغ إلى قوله وعيشة. قال له القرآن يقول ومن ذريته، يعني ذرية إبراهيم الخليل، يعد عيشة من ذريته. عيشة شلون صار من ذرية إبراهيم الخليل؟ المفروض عيشة ما عنده أبو ولد من أم بدون والد، شلون صار من ذريته؟ قال له دخل في صلبة من ناحية أمه مريم، مريم ترجع لإبراهيم. قال له هل قد أكو أظهر بين إبراهيم، أظهر بين إبراهيم وبين مريم، ومع ذلك القرآن اعتبرها بنته واعتبر عيسى ابنه. الحسن والحسين ما بينهم بين رسول الله إلا فاطمة، ما تعتبره ابنه؟ أطرق الحجاج. قال له والله ما ظننتك تأتيني بهذا، هذا شيء ما شئت أتصوره. اعطوه 10,000 درهم، اعطوه 10,000، أخذها وهو بمكان بالمسجد تولى توزيعها. قال وهذا أيضا من بركات الحسن والحسين. إيه على ابن ها. ولذلك الحسين سلام الله عليه يوم الطف ذكرهم بهالحقيقة هاي، إنه هذا دم رسول الله ولحمه. كان عندما أكلمكم أكلمكم باعتباري أنا جزء لا يتجزأ من رسول الله زين. ففي واقع الأمر ينبغي أن يكون في تأريخنا رعاية لمن أنقذ هذه الأمة من الضلال ورعاها. والمرء بيش يحفظ؟ يحفظ المرء بولده، إذا راح تحفظه بأولاده. ولهذا يقول ابن أبي الحديد مو كان الأولى ألا ترجع الزهراء مألومة؟ شنو قيمة فدك حتى تمنع منها؟ رحم الله الشريف يقول في قصيدته ولكان الجميل أن يقطعها فدكا للجميل أن يقطعها. كان إكرام خاتم الرسل الهادي البشير النذير لو أكرمها، يعني أرجوك بلغة تطلب بلغة لأطفالها يرجعوها كسيرة القلب دامعة العين مهيضة الجناح، ترجع إلى البيت وقد اشتدت عليها الآلام، وين تطلع تفرغ آلامها؟ تجي إلى قبر أبيها رسول الله. نفس

بكثرة بكائها ما يصير ليل نهار بكاء بنى لها بيتا شماه بيت الأحزان إلي أشرها الأبيات المنشوبة للإمام

سيدي بيت واحد للأحزان أقض مضجعك، إذا ليتك ترى بيوتكم بعد واقعة الطف، عندما أصبحت بأجمعها بيوتا للأحزان.

ربي نسألك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، فرج عنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. الإخوة المؤسسون اللهم تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. اغرس القيم قبل ان تعلم علوم، ترتل الابناء قيم او

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الزواج الميمون ومولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان البيتان بيت عبد المطلب بن هاشم وبيت وهب بن عبد مناف بن زهرة من أعلى البيوت في قريش وأكثرها شرفا وكرامة ورعاية للدين والفضيلة. فكان عبد المطلب سيد بني هاشم، وكان وهب سيد بني زهرة.
0: وبذلك فقد كان زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب زواجا موفقا ميمونا مباركا، اتحد فيه عنصر طيب بعنصر طيب، وانضم به أصل كريم إلى أصل كريم، وأصهر بيت عريق في شرف الآباء وطهر الأمهات إلى بيت يكافئه في الشرف والطهارة. فكانت ثمرة هذا الزواج نسلا طاهرا كريما.
1: ها هو ذا عبد الله ابن عبد المطلب، وقد رضي عنه الإله وعظم فيه الفداء، ذلك الشاب صاحب الشرف والنسب والقوة والفتوة، يتزوج من آمنة بنت وهب أفضل امرأة في قريش نسبا وشرفا.
0: غمرت السعادة كلا الزوجين، وما هي إلا أيام معدودة تمر على هذا الزواج المبارك، حتى تهيأ عبد الله للسفر في تجارة إلى بلاد الشام مع إحدى القوافل. ورغم أن الوقت كان صيفا والحر كان شديدا والسفر مضنيا، إلا أن عبد الله لم يشأ أن يخالف أمر أبيه، واندفع مع القافلة في الصحراء المحشة متعرضا لأخطار السفر ومشاقه، وترك وراءه عروسه الحبيبة تقاسي مرارة الفراق العاجل والوحدة المبكرة التي جاءت من غير انتظار.

0: انطلقت القافلة في طريقها نحو بلاد الشام، تسير تحت أشعة الشمس الملتهبة، تخوض الرمال الواسعة وتعاني قسوة الصحراء، حتى وصلت إلى أسواق الشام فباعت واشترت، ثم قفلت راجعة من حيث جاءت حتى وصلت إلى المدينة. وكان عبد الله قد مرض في أثناء الطريق وأنهكه طول السير في الصحراء، فآوى إلى أخوال أبيه في المدينة ليستريح ويقيم عندهم أياما ريثما يشفى من مرضه. أما القافلة فقد تركت رفيقها عبد الله عند أخواله ووصلت سيرها نحو مكة.
1: كان آل عبد المطلب مثل غيرهم من أهل مكة قد تهيأوا للاحتفال برجوع القافلة، فجلس عبد المطلب في دار الندوة مع الجالسين من رجال قريش، بينما خرج أبناؤه يستقبلون القافلة مع الخارجين من شباب مكة، وجلست آمنة بنت وهب تنتظر وتتشوف، وقد أعدت بيتها وهيأت نفسها للقاء الحبيب الغائب.
0: ودخلت القافلة إلى مكة محاطة بالشباب والأطفال يهللون، وزغردت النساء ابتهاجا بقدوم الأحبة، واندفع كل حبيب إلى حبيبه يعانقه ويقبله، وأخذ عبد المطلب يبحث عن ولده بين القادمين يحاول يراه، ولما لم يجده سأل رفاقه: أين ولدي عبد الله يا قوم؟ فقال أحدهم: لقد رضى عبد الله وتخلف عند أخله في يثرب ليستريح عندهم أياما فيعود.
1: فوجي عبد المطلب ما سمعه عن مرض ولده، ساورته الشكوك حول ما ألم ابنه مما أخر رجوعه مع رفقه، فأرسل على الفور ابو الحارث إلى المدينة ليحمل أخاه عبد الله، وما إن وصل الحارث إلى المدينة فاستقبله النعي على بابها ينعي إليه أخاه عبد الله وأنه قد تم دفنه عند أخوال بواله بيثرب.
0: وصل نباء وفاة عبد الله إلى والده عبد المطلب وحزن حزنا شديدا، فلما رأى

0: جو من الأحلام السعيدة، وأحاطت بها أطياف باسمة، فهي دائما في أنس ورضا.
1: وفي إحدى الليالي أوت آمنة إلى فراشها كعادتها، فرأت طيفا يدو منها ثم يهتف بها في همس: لقد حملت يا آمنة، وعما قريب تكونين أما. ثم توالت عليها الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين، فرأت ذات مرة أنه خرج منها نور أضاء الأرض، وبدت منه قصور بصرة من أرض الشام.
0: ولما أتمت شهور الحمل ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 570 من ميلاد المسيح عليه السلام، وهو العام الذي حدثت فيه حادثة الفيل.
1: لما وضعته آمنة خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، ووقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. عند ذلك آذن نور الكون بالإشراق، وجاء إلى الدنيا سيد ولد آدم وأكرم مخلوق على الله، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نعيمة الأمة التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل المشرق الجبين الذي ملأ البيت من حولها نورا وسرورا، ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي الذي تركه لها وديعة في ضمير الغيب ثم مات، ولربما سكبت الدموع من أجل وليدها الذي يملأ العيون جمالا وبهاء والقلوب محبة أن لا يراه أباه.

0: أرسلت آمنة جاريتها إلى عبد المطلب تبشره بميلاد الحفيد ابن الحبيب، فجاء الجد فرحا مسرورا وأخذ الوليد بين يديه وضمه إلى صدره ضمات خفق لها قلبه وخففت من لوعة الحزن على الحبيب المغيب في ثرى يثرب، وذهب به إلى الكعبة فقام يدعو الله ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه وسماه محمدا. ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب، لكن الله سبحانه ألهم جده ذلك إنفاذا لأمره وتحقيقا لما قدره وذكره في الكتب السماوية التي بشرت به. فلما سئل عن سبب تسميته محمدا قال عبد المطلب: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض.
1: لما كان اليوم السابع ذبح عبد المطلب جزرا جمالا ونوقا، وأطعم المساكين والفقراء، ودعا رجالا من قريش فحضروا وأكلوا وهنأوا بقدوم المولود السعيد وتمنوا له رفعة الشأن وبركة العمر.

0: قصة الفيل.
1: مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولد في عام الفيل، وعام الفيل حادثة مشهورة أرخ بها العرب، وذلك دلالة على تعظيم بيت الله تعالى من قبل العرب من ناحية، وعناية الله بهذا البيت من ناحية أخرى. وبداية قصة الفيل كانت عندما غلب

0: بني سعد وكانت أرضا جدباء، كانت أغنامها تخرج إلى تلك المراعي المجدبة فتعود ممتلئات البطون وحافلات الضروع، بينما تعود أغنام سواها جياعا ضامرات، فتحلب حليمة وتشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن فيقول القوم للعيانهم: ويلكم، اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب. فما زال الخير والزيادة يملأان حياة حليمة طوال فترة رضاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: حين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير.

0: قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة. ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

رسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: سبع مرات
0: حسبي الله
1: كفاه الله ما أهم
0: إله إلا
1: من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
0: رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير

0: المشركين.
1: أذكار الصباح.
0: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: من قالها سبحان الله حين يصبح وحين
0: سبحان الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: وله الحمد وهو على كل شيء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
1: أذكار الصباح.

0: ألا
1: أذكار الصباح.
0: أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه.

صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: بيمنحها
1: من الرشيد FM صباح الخير.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن استهداف مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء الإقليم، إضافة إلى مقر إقامة مدير جهاز باراستن في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل عبر هجوم بطائرتين مسيرتين بحسب المعلومات الأولية.

0: الأمنية لم يسفر الاعتداء عن خسائر مادية في الموقعين وعدم تسجيل إصابات بشرية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الجهات المنفذة وملاحقة المتورطين. طالب نازحو جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبز بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها السماح لهم بالعودة إلى منطقة جرف الصخر. ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ. وجرت عملية الاعتقال في بغداد تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات الأصولية بحقه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشنها السلطات لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية وتعميق الركود بالسوق. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن تحرك عراقي دبلوماسي رسمي تجاه الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز. عضو اللجنة زينب الخزرجي قالت إن هناك مسارين رئيسيين في المضيق، أحدهما تسيطر عليه القوات الأمريكية والآخر تسيطر عليه إيران، مبينة أن بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانبين لضمان مرور الناقلات الأجنبية التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق بشكل مستمر ودائم وليس لفترة مؤقتة أو محددة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن استهداف مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء الإقليم، إضافة إلى مقر إقامة مدير جهاز باراستن في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل عبر هجوم بطائرتين مسيرتين بحسب المعلومات الأولية.

لم يسفر الاعتداء عن خسائر مادية في الموقعين وعدم تسجيل إصابات بشرية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الجهات المنفذة وملاحقة المتورطين. طالب نازحو جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبس بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها السماح لهم بالعودة إلى منطقة جرف الصخر. ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ. وجرت عملية الاعتقال في بغداد تمهيدا لحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات الأصولية بحقه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشنها السلطات لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية وتعميق الركود بالسوق. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن تحرك عراقي دبلوماسي رسمي تجاه الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز. عضو اللجنة زينب الخزرجي قالت إن هناك مسارين رئيسيين في المضيق، أحدهما تسيطر عليه القوات الأمريكية والآخر تسيطر عليه إيران، مبينة أن بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانبين لضمان مرور الناقلات الأجنبية التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق بشكل مستمر ودائم وليس لفترة مؤقتة أو

الصباح رباح والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
4: إذاعة كل الأجيال من العراق.

تابعوا صفحة راديو الرشيد اف ام على الفيسبوك واعطي رأيك وشارك برامجنا الرشيد في فيسك.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-35-7271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن استهداف مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء الإقليم، إضافة إلى مقر إقامة مدير جهاز باراستن في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل عبر هجوم بطائرتين مسيرتين بحسب المعلومات الأولية. لم يسفر الاعتداء عن خسائر مادية في الموقعين وعدم تسجيل إصابات بشرية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الجهات المنفذة وملاحقة المتورطين. طالب نازحو جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبز بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم وفي مقدمتها السماح لهم بالعودة إلى منطقة جرف الصخر. ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ. وجرت عملية الاعتقال في بغداد تمهيدا لحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات الأصولية بحقه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشنها السلطات لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون.

0: التعاون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية وتعميق الركود بالسوق. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن تحرك عراقي دبلوماسي رسمي تجاه الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز. عضو اللجنة زينب الخزرجي قالت إن هناك مسارين رئيسيين في المضيق، أحدهما تسيطر عليه القوات الأمريكية والآخر تسيطر عليه إيران، مبينة أن بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانبين لضمان مرور الناقلات الأجنبية التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق بشكل مستمر ودائم وليس لفترة مؤقتة أو محددة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: برامج وأكثر أغاني وأكثر معكم الرشيد FM.

صباح الخير حبايبنا مستمعين راديو الرشيد عبر الموجة 92.1 ومشاهدينا عبر منصة الفيسبوك والتيك توك. حياكم الله وبرنامجكم الأسبوعي كل ثلاثاء تحية وطن.

0: حبايبنا أكيد تعودتوا على البرنامج تحية وطن كل ثلاثة، أكيد من الإعداد وتقديم شهد الربيعي والمخرج المبدع أحمد الموسوي. أبقوا يانا.
1: تحياتنا لك، صباح الخير.
0: تحياتنا لك صباح النور.
1: شنو المعنويات اليوم؟
0: مية مية إن شاء الله.
1: يلا مية مية مية.
0: أي.
1: شنو نذكرهم أول شيء؟
0: أرقام هواتفنا.
1: أرقام هواتفنا
0: أكيد
1: اللي هي
0: اللي يشارك بالبرنامج ويطلب أغنية، أكيد القواتنا الأمنية هي أرقامنا 0770777581 و0770777582. أخذني الواحد كله سبعات أنسى.

0: من يقدر يعادينا؟
1: قلبك راح الرجع،
0: قلبك راح الرجع.
1: يلا ناخذ اول اتصال نقول صباح الخير.
0: الو
2: الو،
0: صباح الخير.
2: صباح الانوار.
0: اهلا وسهلا، من يانا؟
2: صلاح وياكم من كركوك.
0: اهلا بيك صلاح.
1: حياك الله يا صلاح، صباح الخير عليك.
2: صباح الانوار عليكم ان شاء الله.
1: صباح عندك منتسب ابني بالبيت، انت منتسب؟
2: عندنا هوايه ما شاء الله، الله يبارك فيهم
0: الله يحفظهم
2: ويحميهم ان شاء الله يا ربي.
1: ايش حاب تهدي لهم، ايش حاب تسمعهم؟
2: والله لا، انه اللي اقول انه الله يحفظهم انه
0: امين،
2: والله يبارك فيهم 24 ساعه اللي بالدوام وبالشوارع واللي بهالحر، تعرفون الصيف ما شاء الله شلونه
0: يخبط.

0: تحيات وطن وعدنا اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: يسعد صباحكم.
0: صباحك ورد وعافية الله يخليك. من ويانا؟
1: إذاعة الرشيدة الطيبة. وياكم باسم من ليلان.
0: أهلا بيك باسم.
1: شلونكم؟
0: الحمد لله. أنت شلونك؟ شنو تحب تسمع؟
1: والله سيد تريد حاتم العراقي قديم.
2: اليوم الأغاني الوطنية صديقي حاتم العراقي تسمع حوار البرنامج. إيوه.
1: تمام بارك الله.
2: حاب تهدي تسمع شيء للقوات الأمنية؟
0: كلمة تهديها لهم.
1: والله تحية.
2: مضوجيكم
1: لهم.
0: لا ما يضوجون.
1: وبارك الله فيهم على جهودهم الطيبة ويطول أعمارهم.
0: آمين يا رب.
1: وما مقصرين.
2: إيه ونعم منهم.
0: ونعم منهم أكيد.
1: الفرقة الذهبية وحدة أغنية حلوة على ذوقهم.
2: تدلل.
0: صح. تدلل. شكرا لاتصالك. مع السلامة.

0: قبل أخذ اتصال واحد يسأل يقول هاي ايش صاير. برنامجنا هو تحية وطن كل ثلاثاء مخصص للقوات الأمنية. نقول ألو. ألو.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. ألو.
2: بس نسينا صوت الراديو.
1: صوت الراديو.
0: أي والله.
1: نحب نحيي القوات الأمنية تعرف.
0: أكيد يستاهلون.
1: نطلب أغنية كلام على بي كيسي.
0: بي كيسي من ويانا؟
1: أنا.
0: من ويانا؟
1: أبو علي.
0: أبو علي من بغداد أكيد مو؟
1: نعم.
0: أهلا بيك أبو علي.
1: الله يسلمك.
0: أهلا بيك وشكرا لك وشكرا.
1: شكرا على هذه الإذاعة الراقية والطيبة. بارك الله فيكم وبالمخرجين جميعا.
0: الله يخليك تسلم ألف سلامة.
1: مع السلامة.

0: وانا نسمع وسمي كلهم
1: يخدون تفاعل فل. كلها تقول شكل يوم اكيد ذول يستاهلون مو نخصص لهم يوم ويستاهلون اكثر اكيد. عندنا اتصال ونقول الو الو الو
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: طبقين انا اكيد قرات اسمك هذا.
1: منو يانا؟
2: الو
1: اقول منو يانا؟
2: يعرفني سابق.
1: تمام ماشي
2: شكرا.
1: عفوا شكرا لاتصالك والف سلامة. حبايبنا احب اذكركم بارقام هواتفنا هي 0770777581 و0770777582 ونسمع الاغنيه.

0: حبايبنا نسمع هاي الأغاني نحس بروح الحماس حتى ذات كنت نحسان وما نايم. مو شو تقول أستاذ أحمد؟ عندنا اتصال؟ ما يقدر يجي.
1: شو تقول أستاذ أحمد؟ عندنا اتصال؟ ألو؟ السلام عليكم.
0: عليكم السلام. نص صوت الراديو.
1: عليكم السلام. نص صوت الراديو.
0: اي والله اسمعي من التليفون.
1: اي والله
0: جاي اسمع صوتي.
1: الصوت ما واضح
0: ليش؟ انت روح من يعني من الراديو ابتعد واحكي وياي بالتليفون. الو
1: الو
0: انا جاي احكي انقطع للأسف. اللي يتصل قريب يكون على الراديو فيصير صدى يرجع بصوتي. حبايبنا أحب أذكركم أيضا بأرقام هواتفنا اللي يطلبوه عبر منصة التيك توك. تحياتنا لهم أكيد فردا فردا اللي دي يتابعون ويشاركون بالبرنامج. أرقامنا هي 0770777581 و0770777582. ونقول ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
2: صباح الخير على كل متابعين ومستمعين إذاعة راديو الرشيد المفضل والمحترم والمخلص.
0: صباح النور. منو يعني؟
2: أبو نضال من كركوك.
0: أهلا أبو نضال.
2: طبعا أحب أصب على جميع قواتنا الأمنية بكل صنوفها وتشكيلاتها ومسمياتها.
0: يستاهلون تصبح عليهم.
2: الله يجعل أيامهم الخير والمودة والعافية والبركة. والله يحفظ شعبنا وعراقنا وبلدنا من شمال الجنوب من داخل حتى البصرة بالأمن والأمان.
0: آمين يا رب أجمعين.
2: ويحفظ جميع القوات الأمنية بكافة تشكيلاتها وأصنافها ومسمياتها.
0: أكيد.
2: وأحب أحلى أغنية من عندكم لكافة القوات الأمنية
0: إن شاء الله على ذوق المخرج. يعني
2: على ذوقكم وذوق المخرج. واهديها لكل القوات الأمنية والحضرة جنابكم.
0: شكرا شكرا لك ومع ألف سلامة.
2: مع السلامة.
0: مع السلامة. نسمع.

0: شرط تعيدها مرة ثانية. يلا نقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شاهد شلونك عيني؟
0: الحمد لله الله يخليك. من يعني؟
1: ياك وسام العبيدي. شكرا
0: وسام العبيدي أهلا بيك.
1: بيك أكثر.
0: الله يخليك.
1: حب للكادر وإليش وحبيت أصبع عليكم.
0: أهلا بيك.
1: طبع واحد مستحق.
0: الله يحفظكم يا ربي.
1: الله يبارك فيك ودار أهلك. أحب أسمع أي شيء من ذوقكم
0: إن شاء الله. تدلل وشكرا لاتصالك. مع السلامة. وعدنا اتصال ثاني ونقول ألو.
2: ألو صباح الخير والعافية.
0: صباح النور. ألو
2: صباح الخير والعافية. استاذ
0: صباح النور.
2: معك رائد متصل من الموصل.
0: أهلا بيك رائد.
2: أهلاً بيك.
0: إيه رائد شو تحب تسمع؟
2: والله على ذوقكم طبعا لأن متصل جديد ومارد عليكم دعمة.
0: وهي كل الأغاني الوطنية حلوة صح؟
2: شكيد على ذوقكم أغنية مثال مستهر.
0: لا حلوة. أغاني وطنية. تمام شكرا لك وشكرا لاتصالك. شكرا.

0: اللي يطبون على اللايف أكيد تحياتنا لهم اللي يشاهدونا على الفيسبوك واللي ما يشاهد من متابعينا قبل هسه دخلوا بالصدفة شكل يوم تحرير القدس تحياتنا لهم أكيد. بس عندنا برنامجنا أذكركم برنامجنا كل يوم ثلاثاء خاص قواتنا الأمنية خلوها ببالكم لا تنسوا. عندنا اتصال ونقول ألو. ألو
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
1: شلون استفعان أخبارك؟
0: الحمد لله الله يخليك.
1: أحب أن كل قواتنا الأمنية من الشمال للجنوب
0: إيه؟
1: والله يحفظهم إن شاء الله من كيد الأعداء.
0: آمين يا رب.
1: أريد أطلب الله يحفظك وكل العراقيين بدون استثناء يعني ما عدا قواتنا.
0: أكيد أكيد.
1: أريد أطلب أغنية فاروق الهلال.
0: فاروق؟
1: عن ولد فاروق هلال. أغنية وطنية. مال ولدي يمكن مال الخبزة والماء.
0: فاروق الهلالي.
1: اي نعم
0: تمام شكرا لك عليك. شكرا لاتصالك تدلل مع السلامه. مع السلامه حبايبنا. احب اذكركم بارقام هواتفنا اللي دا يسالون وما يحفظون الرقم. الرقم هو 0770777581 و 0770777582 يعني نفس الرقم بس نهايته 22.

0: أكيد رجعنا بعد هاي أغنية فاروق الهلالي وعدنا اتصال ونقول ألو ألو صباح الخير.
1: شكرا على هذا البرنامج الجميل.
0: شكرا إليك. من يانا
1: وياك من كركوك من فرج من داقو.
0: أهلا وسهلا.
1: تحياتي لك وكل كادر البرنامج.
0: تحياتنا إليك. شنو تحب تسمع؟
1: فد أغنية وطنية خوش بالحدود
0: على راسنا.
1: فد أغنية وطنية من هذا وديك الحلو
0: إن شاء الله. إن شاء الله. وشكرا إليك والله يحفظكم يا ربي.

0: من العراق يلعب ويا من يلعب حبايب. نهاية بها أغنية لهفة للحب للعراق، يعني مو شرط على المنتخب، مو صح؟
1: العراقي الأبوية الأعداء.
0: الله يحفظهم يا رب ويحفظ قواتنا الأمنية أكيد. تحياتنا لهم و...
1: ناخذ
0: ما عدنا التصوير. يلا. ألو
2: ألو
0: ألو
2: عمي بلا عمنا قامت سوداء قد ما قلنا لك.
0: مني أنا؟
2: أحمد من حويزة.
0: أهلا بيك أحمد.
2: حبيت أغنية شو اسمه هاي تقول حبيبي صباح الخير.
0: لا أغاني وطنية اليوم.
2: وطنية؟
0: إيه.
2: شلون يعني على العراق لو؟
1: وطنية وجغرافيا وتاريخ.
0: يعني هذا الوطن ما يستاهل تسمع الأغنية من الصبح وطنية؟
2: والله يستاهل. وأنا يعني أنا أنا جو الوطن واقف في الشمس.
0: دي يلا لعد. إحنا نهدي لك أغنية.
2: أي الأغنية هاي
0: مال عراق بعد. ها هي على ذوق المخرج. شكرا لك والله يحفظكم إن شاء الله. ألف سلام. ألف سلام.

0: قبل لا ناخذ الاتصال اريد اغنيه عن الحشد، طلب خاص. زين، عندنا اتصال ونقول الو.
1: الو، السلام عليكم، اسعد الله حياتكم بكل خير.
0: صباح النور، حياك الله. من هي انا؟
1: الشاعر حسام الكناني.
0: اهلا بيك شاعرنا.
1: اهلا بيكم جميعا. منو المخرج؟
0: احمد الموسوي.
1: حي الله الساده،
0: يحييك. خلف الكواليس.
1: اي، خلف الكواليس. ابيدي وين؟
2: احسن شيء هو خلف الكواليس.
1: حياك الله مولاي.
2: الله يسلمك، شلونك، شخبارك؟
1: يعني شلون صحتك، احوالك، مشتاقين ان شاء الله بخير.
2: الله يسلمك يحفظك، احنا بخير اذا انت بخير.
1: والله ان شاء الله دوم بخير، وان شاء الله شعبنا الابي ان شاء الله يكون دوم بخير.
0: امين يا رب.
2: امين امين.
1: اطلب اغنية اهداء لجميع صفوف القوات الامنية، يسهرون طول الليل.
0: سهرون طول الليل، حلو. شكرا لك.
1: كادر دكتور رشيد.
0: شكرا لك، شكرا لاتصالك. الف سلامة. اغنية على الحشد.

0: خاف من هذا الصوت. عندنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: معكم البياع
0: منو؟
1: ألو.
0: ألو، أسمعك. منو يانا؟
1: ألو.
0: ألو،
2: تفضل ضياء نسمعك.
1: ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا مية. هلا
1: يا خويا. أطلب موصل اشتاقيه
2: للموصل. اشتاقيه لمنو تهديها؟
1: هديها كل المستمعين وحضراتكم
2: إن شاء الله راح تسمع.
0: شكرا لك.
2: شكرا لك وشكرا لاتصالك.
0: مع ألف سلامة. أهلا وسهلا. عندنا اتصال ثاني.
2: أشخاص يبقون دقيقة. يسد الخط ليش ما أدري.
0: هيك.
2: يلا خلينا نأخذ الاتصال قبل ما يصير له ثانيتين.
0: ألو.
2: أول ما نفتح خط عليك نجاوبك. نحاولك على الجواب. شنو رأيك؟ راح.
0: ألو.
2: يمكن ما عنده رصيد.
0: يجوز خلاص رصيد.
2: خبراني.
0: سكولات تقول لك خابرني. حبايبنا اللي يريد يتشارك بالبرنامج،
2: لا خلينا نختار واحد احنا نخابر.
0: ها،
2: اي من خلال البث.
0: من خلال مو ماكو شلون اجيب ارقامهم؟
2: من خلال الفيسبوك. يكتبون بالفيسبوك.
0: بالفيسبوك
2: اول واحد يكتب رقمه بالفيسبوك احنا نخابر.
0: يلا اول واحد يكتب رقمه بالفيسبوك احنا نتصل به. حلوه هاي الفكره. هي. يلا
2: خلينا ناخذ اتصال.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
3: اذاعة الرشيد.
0: نعم.
3: ان شاء الله زينه
0: الحمد لله. منو يانا؟
3: ما يسلمك وياك محمد.
0: اهلا بيك محمد. اهلا بيك.
3: والله بغداد منكم. والله زعلان يا صديقي حسن شتيم، لكت الله توجهوا له رساله لان هذا خطيه راد يخطب وحده من عندنا.
0: ايه
3: وما صارت القسمه وزعلان عليه. شلون توجهوا له رساله؟
0: زين من يقول هو يسمعنا؟
3: يسمعكم هو لان يسمعكم متابعينكم. والله قدامه
0: زين. استاذ احمد هاي سوالفك تدخل.
3: وين استاذ احمد؟
2: شلونك حبيبي؟ ايش اخبارك؟
3: يلا استاذ احمد الحب الطيب.
2: الله يسلمك.
3: الحلوب.
2: شنو معنوياتك؟
3: والله
2: ليش معنوياتي. ليش تزعلوا؟ ليش ما تنطوا مره؟ ليش ما تنطوا مره؟
0: هو انا ردت اقول بس شوي سحبت.
3: ايه خلنا اقول لك ليش.
2: اذا تعرفوا وخوش رجال.
3: والله هو خوش رجال وخوش ولد.
2: والرسول يقول اذا جاكم شخص ترضون ماله ترضون دينه وخلقه زوجه.
0: اي
3: والله هو خوش ولد وصاحب دين وخلق، بس هو لازم يده شويه. مو حريص.
2: مو حريص لو لازم يده.
3: العفو لازم يده شويه. بخيل. من داعي كاتلة نبي.
0: ها يعني قرميده.
3: يروح في دول القرميده. والله وكل شيء بيه حلو، كل شيء بيه زين. والله وكل شيء بيه حلو، كل شيء بيه زين. بس قرميه دموت.
0: يجوز يعني مجمعهن حتى ما من يتزوج يصرفهن؟
3: لا لا لا كذاب، هذا ما يجمعهن يصرفهن. والله ما أعرف مصيبة. وجهوا له رسالة.
0: زين
2: نوجه له رسالة يا بابا لا تضم فلوسك لأن راح يبدلون العملة وتطلعهن وتاري ما
0: تسوي.
3: أقول لك.
2: ويقولوا لك من أين لك هذا؟
3: خاف ضامن بالبطن مال ما يعرف مثل ذاك.
0: هسه انت جاي تحتضر من عنده تفضحه ما نعرف.
3: لا انا فضحه واعتذر منك. ليونين على مودي بطل.
2: يلا
0: ان شاء الله يسمع.
2: يلا يلا العراق اليوم كله سمع.
0: اي والله كلهم سمعوا.
3: اي والله وجهوا له رساله لحسن شتين. اكون ممنون منكم
2: يابا. يا حسن لا تزعل من اصدقائك.
0: اي
2: الحياه كلها دائما.
3: قل له شتين طلع فلوسك.
2: يلا
3: ظل للنامي للظهر يا فقر. الله لا يوفقك. يلا
2: هلا هلا
0: هلا. اهلا وسهلا. مع السلامه. مدح دم.
2: هذه من قوه الصداقه.
0: اي بس المفروض ذاك بعد ما يزعل من
2: طلع فلوس كم. هاي شايفه العجوز نقدر طلع فلوس كم. انا ما ضامنها.
0: راح تروح العمله. يلا
2: راح تروح العمله. راح يبدلوهن بعدين. يطلع عنده مليار. يطلع عنده 500 مليون. يقولوا له
0: نرجع للاغاني الوطنيه.
2: نرجع للاغاني. احنا خاف ان اكو اغنيه اهمين على الفلوس الوطنيه.
0: اكو خلينا نسمعها.
2: لا لا
0: ها ماكو.
2: لا لا
0: وين
2: هاي شو اسمه.
0: زين اريد نسمع اغنيه على الحشد. عندك الله اكبر فد شيء
2: بالضبط. بس خلينا ناخذ الاتصال.
0: يلا نقول الو. الو.
4: صباح الخير.
0: صباح النور.
4: شلونكم عيني شخبارك؟
0: احنا زينين الحمد لله، انت شلونك؟
4: الله الحمد لله، صباح الخير من الأنبار.
0: اهلا بيك وباهل الأنبار. من ويانا؟
4: وياك عمر الحياني.
0: اهلا بيك استاذ عمر. ايه شو تحب تسمع؟
4: والله على ذوقكم ان شاء الله.
0: يلا تدلل تدلل. اهلا بيك وباهل الأنبار.
4: الله يسلمك.
0: الله يخليك والف سلامة.
4: سلمني على استاذ احمد.
0: يوصل صوت استاذ احمد.
2: راح صوت استاذ احمد. يلا حياك، اهلا وسهلا بك،
0: مع السلامه.

0: ما جاك رقم؟
1: شخص واحد
0: اي
1: كتب لنا رقم 911 يقول ورك رسم.
0: احنا لا جماعة هنا دزوا ارقامهم.
1: لا احنا نريد بالفيسبوك
0: بس. اي مو قلت لهم هذول خطير.
1: مو التيك توك يمش والفيسبوك يمش.
0: فاحنا نريد اي مستاذ احمد اكيد. هسه نريد اغنية علي الدلفي الله اكبر.
1: اي خلنا
0: يلا. الو الو صباح النور والسرور. اهلا بيك
2: على هالبرنامج الطيب الرائع صباحيات حلوة.
0: يدللون علينا قواتنا الأمنية.
2: إن شاء الله تكملين.
0: مني أنا؟
2: اتعودوا
0: برنامجنا كل يوم 3 الساعة 10 الصبح مخصص للقوات الأمنية.
2: أمنية.
0: إيه.
2: شنو برنامجكم؟
0: تحية وطن تهدو أغنية لقواتنا الأمنية بجميع أصنافها وتشكيلاتها. ممكن بس صوتك كلش مو واضح.
1: يمك هوا عالي.
0: مبردة.
2: هسه
0: تمام.
2: نطلب أغنية علي الدلفي مال النصر.
0: تمام.
1: سمعناها. أكو غيرها تسمع؟
0: الله أكبر. يمكن.
2: القديمة كل الحلوات.
1: يلا.
0: صح تدلل.
1: راح نسمعك شيء.
2: على ذوق.
0: تمام.
1: تدلل.
0: شكرا لك وشكرا لك.

0: الحصان نفس القافلة يجمعنا الحسين والنحور خصال المرجلة مقصودة للشيعة مخصوص نبلة حرملة.
1: إيه نرجع أكو اتصال لو لا؟ يلا ألو.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: شلونكم أخباركم؟
1: الحمد لله. أنت شلونك؟
2: الحمد لله بخير. إن شاء الله أنتم بخير أمي.
1: الله يخليك. من ويانا؟
2: وياكم شهاب.
1: شهاب أهلا بيك. شهاب من وين تتصل؟
2: من كركوك.
1: من كركوك تمام. شو تحب تسمع؟
2: والله أحب أهدي أغاني الجيش العراقي. الجيش العراقي.
1: الجيش العراقي صار تدلل. شكرا لك.
2: وشكرا لكم.
1: الله يخليك. تسلم.
3: وقفت العالم عند حده والبيكم يندقش حده النجمه يمها نحط ورده بتاع

0: عراقي واسمه هيبة مو؟ من يقدر؟ عندنا اتصال ونقول ألو.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: الله يحفظك.
0: الله يخليك. من يانا؟
1: اسمي مصطفى من كركوك.
0: أهلا بيك مصطفى.
1: الله يحفظك.
0: الله يحفظك. أهلا بيك. شو تحب تسمع؟
1: الله يحفظك. الله يحفظكم ويحفظ العراق أجمعين.
0: آمين.
1: الله يسلمك. أريد أسمع أغنية هاي أهل العمارة إذا ما صدق معنا.
0: تدلل.
1: يعني.
0: تدلل.
1: تسلمين.
0: أهلا بيك. شكرا لك وشكرا لاتصالك.
1: الله يحفظك.
0: الله يخليك. مع السلامة.

0: نرجع وعدنا اتصال.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: ستنا الغالية أستاذ أحمد.
0: أهلا بك.
1: شخباركم؟
0: الحمد لله.
1: الله يخليك. يا رب بخير.
0: تسلم. الله يخليك.
1: والله دائما أتصل وما أحصلكم، يعني أول مرة تجاوبوني.
0: الحمد لله جاوبناك.
1: الحمد لله والشكر.
0: من هي أنا؟
1: أخوكم جمال الخالد من كربلاء.
0: أهلا وسهلا بيك وبأهل كربلاء.
1: على راسي والله.
0: سلم راسك.
1: أغنية مال تقل حسيني.
0: شنو؟ ها تمام.
1: الأغنية مال تقل حسيني.
0: سمع المخرج.
2: شي يقول تقي؟
0: شي يقول تقي؟
1: ممنون منكم.
0: تدلل.
2: شي يقول تقي؟
1: مال الجيش، مال النصر، مال النصر، مال الجيش.
0: يلا تدلل. شكرا لك.
1: ونعم منك. بعد أحمد الغالي ونعم منك الغالي.
0: أهلا بيك. مع السلامة.
1: ألف شكر بعد يضرب.

0: أغنية أمر لي. هم يقولوا لي وأني أقول لك مو تقول من بعدين. نرجع ونقول ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: أنا من القوات الأمنية.
0: أهلا بيك.
1: من رد السريع.
0: أهلا وسهلا.
1: ونعطي تحية لجماعتي اليوم بالواجب.
0: تحياتنا لهم أكيد.
1: تحياتي لهم ولكم.
0: شو تحب تهدي لهم أغنية؟
1: والله على ضغط.
0: إن شاء الله.
1: على ضغط يعني كامل هم بالواجب إن شاء الله.
0: الله يحميهم يا رب.
1: جايز معكم وياكم إن شاء الله.
0: الله يحفظهم إن شاء الله وتحياتنا لهم.
1: الله يسلمك على ضغطكم لهم.
0: إن شاء الله تدلل. شكرا لك والله يحفظكم.
1: تحياتي لكم أستاذ أحمد.
0: تحيات أستاذ أحمد لك أكيد.

0: عندنا اتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم ست شهير.
0: عليكم السلام.
1: تحياتنا لكل قواتنا الأمنية.
2: تحياتنا لك يا مسك الختام.
1: ربي يحفظكم. أنا أريد بس عندي سؤال، إحنا قوات الأمنية مشكلتنا إحنا بس بطرق الأغاني، لا محصلين قطعة دار، لا محصلين كهرباء، لا محصلين يعني هاي طرق الأغنية، هذا بس هذا المحصلين من عندكم ونشكركم على هذا.
0: أنتوا جاي تنطونا السند والحماية والدفاع، أكيد إحنا نتباهى بيكم خلاص.
2: والله هاي البيدنا الباقي على الحكومة وإن شاء الله نحكي لكم بيها. الأخ الكريم شنو اسم جنابك؟
1: أنا عمر أبو حرم من القوات الأمنية.
2: أهلا بك يا عمر.

0: عمر يعني احنا اللي بيدنا نسمعكم اغاني، نطالب لكم بحقكم، هاي اللي نقدر
1: هذا عليها. تعبير بسيط عن
0: تعبير عن تقديركم، يعني
1: تقديرنا لكم اكيد،
0: تقديرنا لكم وامتناننا.
2: طبعا عشان هي مشكلتنا احنا، بس نريد هو مطالب نطلب منكم ان تطالبونا، ما عندنا قطع كهرب، المصارف هاي اللي هجمت بيوتنا، قطع عرض ماكو، هذا احنا بس محصلين عندكم خلف الله عليكم. هاي ترى قلنا الاغنيه
0: ما ادري شو هم يحسون ان ال 400 وال 500 مليون قليله،
1: ما اعرف.
0: روح اشتري، روح اشتري بالمجمع بال 400 مليون 300 مليون 500 مليون. زين هو يعرف اذا راتبه مليون يحتاج ل 500 شهر ما يصرف من الراتب كل شيء،
1: بس يتعب ويرجع يضمهم.
0: وحسب بيانات الاقتصاديين يا استاذ عمر يقول لك انه العائله الفقيره اذا تريد تعيش بكرامه، بس تعيش بكرامه يعني بس ما تاكل اكل مره رفاهيه ولا تطلع ولا كذا، يحتاج لها مليون ونص لان اجار وما شاء الله كهرباء ومي وغاز ونفط وبنزين والى اخره. يعني انت تخيل، واحنا من
2: اذا اريد احسبها هذا الراتب اللي جاي اخذه هو حصل من نفط، المقابل ذاك هم جاي اقدم على مداخل حصل من نفط، وفي سبيل هذا انا مضحي وخادم وكل هذا للشعب.
0: حصتك من النفط راحت العدنان الجميلي.
1: شي يحب يسمع اغنيه
2: هسه مرجعوه يجينا نحصلنا من
0: لا هو ايش قد رجعه، مثل ما يقولون شعره من جلد خنزير اللي رجع.
2: هسه عاد لو حط لنا معده انت تقطع
0: فد هيجي شده شوهده يعني قفت قاروره مال ماي فد شو اسمه دبه ما طرشي.
1: استاذ احمد وحكيت وياه يعني
2: احب هاي الموضوع، نتامل الحكومه على الجيده خير ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: نتامل خير من عندهم.
2: القوات الامنيه التفت لنا شويه
0: ان شاء الله. ايش حاب تسمع انت مسك الختام؟
2: والله ذوقكم كافي.
0: شو رايك بمعن السعدي؟
2: والله هذا قلت لك ذوقكم حلو، بس ان عندكم المناشد للقوات الامنيه
0: ان شاء الله، وباكر بالصباح هم ناشد لك وتدل.
1: ها هي
2: ربي طب ما لك
1: عذاب في الحاله. الف سلامه. مع السلامه.

0: أغنية أهل العمارة ما طلعتها، رادوها من عندنا وزعلوا.
1: شغلت لهم أهل العمارة
0: مرة
1: بس
0: ثانية.
1: هم دا يطلب أهل العمارة ما لل...
0: ها أي أي.
1: فشغلت لك شغلت لك الجديدة.
0: المهم بها عمارة.
1: شكرا للأصدقاء اللي يتصلون للأسف في وقت البرنامج، خلاص نعتذر من عندهم، جدا جدا نعتذر من عندهم.
0: يعني انتظرونا كل يوم ثلاثة إن شاء الله،
1: كل يوم ثلاثة إن شاء الله
0: على قناة، على إذاعة الرشيد،
1: يلا إذاعة
0: تردد 92.1 إن شاء الله.
1: ختام وياك
0: أكيد حبايبنا، بختام حلقتنا شكرا لكم، شكرا لاتصالاتكم، شكرا لتعليقاتكم الحلوة، شكرا اللي استمعوا ويانا عبر الراديو بسيارة. الله يحفظ قواتنا الأمنية، وانتظرونا كل يوم ثلاثاء. تحية وطن، أنا وياكم شاهد الرباعي والمبدع أحمد الموسوي. ألف سلامة.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء.

الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب.

0: خطط لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية وتعميق الركود بالسوق. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن تحرك عراقي دبلوماسي رسمي تجاه الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز. عضو اللجنة زينب الخزرجي قالت إن هناك مسارين رئيسيين في المضيق، أحدهما تسيطر عليه القوات الأمريكية والآخر تسيطر عليه إيران، مبينة أن بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانبين لضمان مرور الناقلات الأجنبية التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق بشكل مستمر ودائم وليس لفترة مؤقتة أو محددة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: للتحدي أكثر من باب يفتح، وللأثير أكثر من صوت يسمع، وللإبداع رقم واحد. الرشيد اف ام الأولى بامتياز.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: تجمع المئات من الخريجين القدامى في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد مطالبين بإدراج درجاتهم الوظيفية ضمن الموازنة الاتحادية. وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا واسعا لقوات حفظ النظام للسيطرة على الموقف، مع استمرار توافد المحتجين من مختلف المحافظات رغم التضييق على الطرق الرئيسة. وتلخصت مطالب التظاهرة بشمولهم بالتعيينات الحكومية إسوة بأقرانهم من بقية السنوات.
3: احنا مجموعة من الخريجين القدامى يبلغ عددنا تقريبا 150 ألف درجة وظيفية. طلعنا على أبسط حقوقنا، هي حقوقنا المسلوبة. أغلب الوزارات وأغلب التعيينات بهذا الوقت صارت المحسوبيات، ابن عمك ابن خالك، وإحنا خريجين، إحنا أقل واحد بينا متخرج صار له خمس سنوات وأكثر.

0: نريد منك واحنا الك، احنا شعبك نريد منك واحنا الك. الخريج القديم اليوم رايد من درجات الحذف والاستحداث 150 ألف درجة وظيفية.
1: نحتاج تشريع، نحتاج إدراج فقرات بالبرلمان، نحتاج قرار عاجل من دولة رئيس العراق الوزراء العراقي المحترم. اليوم يا سيادة رئيس الوزراء الملف أمامك على طاولتك، تقدر بقرار قرار يعني مسؤول أنه تنصف آلاف الخريجين القدامى اليوم اللي جايين من 15 محافظة عراقية يطالبون بحقوقهم لا غير.
2: يعني احنا زارة شبابنا انطفت راحت، وانطونا راتب خلونا نصرف على أطباء المفاصل وأطباء الأعصاب لأن ما بقى بالعمر. يعني أنا المفروض هسه أصلا متقاعدة.
3: أنا وحدة من الناس خرجت 2009 كملت بكالوريوس، قلت لهم ولو بس تعينوني كاتبة المهم يصير عندي تعيين وراتب واعتمد على نفسي، وقدمت وأروح وأجي واستنساخ وذي فايلات وكلها بلا فائدة. يقولوا لي ايه وايه وماكو ظليت انتظر واروح واجي وبلا فائده، وهذا حكي من 2009.
4: حقيقه لقد فقدنا شبابنا، واليوم نفقد شيبتنا بسبب هذا الوضع الذي ازرى بحقنا. حقنا اننا تخرجنا من عام 2017 دكتوراه تراث فكري عن نسيا. حقيقه لقد ظلمنا.
5: إنها معلومتي، إنها معلومتي، إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: خلف ستار المسرح السياسي المزدحم بالشعارات، انطفأت فجأة أنوار الخطابات الحماسية عن العفة المالية لتكشف عتمة الكواليس عن وجوه الرقابية طالما ارتدت قناع النزاهة قبل أن تقع في شباك الاتهام. تبدو المفارقة السياسية ثقيلة ومحيرة للرأي العام حينما يستيقظ الشارع على مشهد فرسان الرقابة المالية ممن صدعوا الرؤوس لسنوات بخطاباتهم المدوية عن كشف الفاسدين وهم يقتادون إلى غرف التحقيق بتهم الابتزاز وهدر المال العام. هذه الظاهرة المربكة التي كشفت عنها الإجراءات القضائية الأخيرة تسلط ضوءا كاشفا على هيكلية المنظومة الرقابية برمتها، مظهرة كيف يمكن لبعض من المؤتمنين على حماية مقدرات البلاد أن يتحولوا في لحظة صدق قضائية إلى متهمين رئيسيين في قضايا كانوا يدعون محاربتها. اعتادت الفضائيات على استقبال شخصيات نيابية كانت تتصدر لجان النزاهة لتقدم عروضا مسرحية مفعمة بالتهديد والوعيد ومحملة بملفات سرية مغلفة بادعاءات النزاهة والوطنية. واليوم تكشف التحقيقات أن تلك الخطابات المرتفعة السقف ربما كانت مجرد غطاء لصفقات تجري في الخفاء. ورغم أن براءة أي متهم تظل مكفولة دستوريا وقانونيا حتى يصدر حكما قضائيا بات، إلا أن هذا المشهد السريالي يطرح تساؤلات حول جدوى الآليات الرقابية حينما يصبح المراقب نفسه موضع اتهام وشبهة في مفارقة تثبت أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تطهير أدواتها الرقابية قبل البدء بمحاسبة الآخرين ومطالبتهم بالالتزام التام بالقوانين النافذة محلياً.

واحس يا حلاوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبز بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم وفي مقدمتها السماح لهم بالعودة إلى منطقة جرف الصخر. ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ. وجرت عملية الاعتقال في بغداد تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات الأصولية بحقه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشنها السلطات لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة قرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية وتعليق الركود بالسوق. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن تحرك عراقي دبلوماسي رسمي تجاه الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز. عضو اللجنة زينب الخزرجي قالت إن هناك مسارين رئيسيين في المضيق، أحدهما تسيطر عليه القوات الأمريكية والآخر تسيطر عليه إيران، مبينة أن بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانبين لضمان مرور الناقلات الأجنبية التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق بشكل مستمر ودائم وليس لفترة مؤقتة أو محددة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

نصائح تربوية من الرشيد اف ام. احتوي ابنك قبل ان يحتويه غيرك، ان لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. الامان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية. نصائح تربوية من الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن استهداف مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء الإقليم، إضافة إلى مقر إقامة مدير جهاز باراستن في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل عبر هجوم بطائرتين مسيرتين. بحسب المعلومات الأولية لم يسفر الاعتداء عن خسائر مادية في الموقعين وعدم تسجيل إصابات بشرية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الجهات المنفذة وملاحقة المتورطين. طالب نازحو جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبس بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم وفي مقدمتها السماح لهم بالعودة إلى منطقة جرف الصخر. ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ. وجرت عملية الاعتقال في بغداد تمهيدا لحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات الأصولية بحقه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشنها السلطات لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: تجمع المئات من الخريجين القدامى في منطقة العلاوي وسط العاصمة بغداد مطالبين بإدراج درجاتهم الوظيفية ضمن الموازنة الاتحادية. وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا واسعا لقوات حفظ النظام للسيطرة على الموقف مع استمرار توافد المحتجين من مختلف المحافظات رغم التضييق على الطرق الرئيسة. وتلخصت مطالب التظاهرة بشمولهم بالتعيينات الحكومية إسوة بأقرانهم من بقية السنوات.
3: مجموعة من الخريجين القدامى يبلغ عددنا تقريبا 150 ألف درجة وظيفية. طلعنا على أبسط حقوقنا، هي حقوقنا المسلوبة. أغلب الوزارات وأغلب التعيينات بهذا الوقت صارت المحسوبيات، ابن عمك ابن خالك، وإحنا خريجين. إحنا أقل واحد بينا متخرج صار له خمس سنوات، وأكثر واحد بينا 21 سنة.
4: ليش المتخرجين جدد تطلع أساميهم والخريج القديم ما تطلع اسمه؟ إذا أكو بيع للدرجات الوظيفية، إذا أكو سرقات للدرجات الوظيفية، إذا الدرجات الوظيفية جات انباع، إذا إحنا كانت حقوقنا مسروقة وكان مغرر بينا بهاي الحكومات. الآن جاءت حكومة الزيدي، هذا الإنسان الشاب المحترم اللي نتأمل به خير ونقول له يا علي الزيدي، احنا نريد منك واحنا إلك، احنا شعبك نريد منك واحنا إلك. الخريج القديم اليوم رايد من درجات الحذف والاستحداث 150 ألف درجة وظيفية.
5: نحتاج تشريع، نحتاج إدراج فقرات بالبرلمان، نحتاج قرار عاجل من دولة رئيس العراق الوزراء العراقي المحترم. اليوم يا سيادة رئيس الوزراء الملف أمامك على طاولتك، تقدر بقرار يعني مسؤول أنه تنصف آلاف الخريجين القدامى اليوم اللي جايين من 15 محافظة عراقية يطالبون بحقوقهم لا غير.
6: يعني إحنا زارة شبابنا انطفت راحت، وانطونا راتب خلونا نصرف على أطباء المفاصل وأطباء الأعصاب لأن ما بقى بالعمر. يعني أنا المفروض هسه أصلاً متقاعدة.
7: أنا واحدة من الناس خرجت 2009 كملت بكالوريوس، قلت لهم ولو بس تعينوني كاتبة المهم يصير عندي تعيين وراتب واعتمد على نفسي، وقدمت وأروح وأجي واستنساخ وذب فايلات وكلها بلا فائدة. يقولوا لي إيه وإيه وماكو ظليت أنتظر وأروح وأجي وبلا فائدة، وهذا حكي من 2009.
8: حقيقة لقد فقدنا شبابنا، واليوم نفقد شيبتنا بسبب هذا الوضع الذي أزرى بحقنا. حقنا أننا تخرجنا من عام 2017 دكتوراه تراث فكري عن نسيح. حقيقة لقد ظلمنا.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

0: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

يومية عراقية 100% الرشيد.

الرشيد اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق عن استهداف مقر المكتب الخاص لرئيس وزراء الإقليم، إضافة إلى مقر إقامة مدير جهاز باراستن في قضاء بيرمام بمحافظة أربيل عبر هجوم بطائرتين مسيرتين بحسب المعلومات الأولية. لم يسفر الاعتداء عن خسائر مادية في الموقعين وعدم تسجيل إصابات بشرية. وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها المكثفة لتحديد هوية الجهات المنفذة وملاحقة المتورطين. طالب نازحو جرف الصخر المقيمون في مخيمات بزيبز بالعودة إلى أراضيهم مستنكرين الاتهامات التي تصفهم بالإرهاب، معلنين رفضهم لتصريحات محافظ بابل بحق أهالي جرف الصخر. وأعرب النازحون عن تأييدهم لموقف الشيخ عدنان الجنابي الداعي إلى إنصاف أهالي المنطقة، مؤكدين أن التظاهرات والاحتجاجات لن تمنعهم من المطالبة بحقوقهم، وفي مقدمتها السماح لهم بالعودة إلى منطقة جرف الصخر. ألقت قوة أمنية القبض على النائب السابق كاظم الصيادي تنفيذا لمذكرة قضائية صادرة عن مجلس القضاء الأعلى على خلفية اتهامات تتعلق بالابتزاز المالي واستغلال النفوذ. وجرت عملية الاعتقال في بغداد تمهيدا لإحالته إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات الأصولية بحقه. وتأتي هذه الإجراءات ضمن الحملة التي تشنها السلطات لملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والابتزاز ومحاسبة المخالفين للقانون. أعفى وزير الكهرباء علي وهيب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة في الوزارة نزار قحطان من منصبه على خلفية ما وصفته الوثيقة بالفشل في أداء واجبات وظيفته. وبحسب الوثيقة تقرر إعفاء قحطان من منصب مدير عام دائرة التدريب وبحوث الطاقة ونقله إلى وظيفة بدرجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديرا عاما. وفي السياق ذاته وبخ وزير الكهرباء مدير عام إنتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الوسطى وحاله إلى التقاعد. أحالت وزارة الكهرباء عددا من موظفيها إلى المحاكم بعد كشف صرف رواتب 549 اسما وهميا بين عامي 2019 و2025، وقررت عزل 5 مسؤولين وموظفين بتهم التزوير وهدر المال العام والكسب غير المشروع. وكشفت أن موظفا انتحل اسما آخر وتقاضى راتبا ثانيا لمدة 18 عاما، فيما حركت دعاوى جزائية ضد مصرف الرشيد والتعليم المهني في الرصافة لاشتراكهما في إجراءات التزوير والتوطين وصرف الرواتب الوهمية. سادت حالة من القلق والإرباك داخل الأوساط الاقتصادية والشعبية عقب تضارب الأنباء بشأن تغيير العملة الوطنية وسط استنكار واسع للصمت الحكومي وغياب التوضيحات الرسمية. وفاد تجار ومواطنون بأن الغموض قد يدفع بالكثيرين نحو تحويل مدخراتهم إلى العملات الأجنبية والذهب خوفا

0: من الخسائر المالية، فيما حذر مراقبون من استغلال المضاربين للشائعات لإرباك الحركة التجارية وتعميق الركود بالسوق. كشفت لجنة النفط والغاز النيابية عن تحرك عراقي دبلوماسي رسمي تجاه الولايات المتحدة وإيران لضمان استمرار مرور ناقلات النفط العراقي عبر مضيق هرمز. عضو اللجنة زينب الخزرجي قالت إن هناك مسارين رئيسيين في المضيق، أحدهما تسيطر عليه القوات الأمريكية والآخر تسيطر عليه إيران، مبينة أن بغداد تجري حوارات مباشرة مع الجانبين لضمان مرور الناقلات الأجنبية التي تحمل النفط العراقي عبر المضيق بشكل مستمر ودائم وليس لفترة مؤقتة أو محددة.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
2: أجمل الأغاني التسعينية.

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: خبر يستحق الانتباه.
1: خلف ستار المسرح السياسي المزدحم بالشعارات انطفأت فجأة أنوار الخطابات الحماسية عن العفة المالية لتكشف عتمة الكواليس عن وجوه رقابية طالما ارتدت قناع النزاهة قبل أن تقع في شباك الاتهام. تبدو المفارقة السياسية ثقيلة ومحيرة للرأي العام حينما يستيقظ الشارع على مشهد فرسان الرقابة المالية ممن صدعوا الرؤوس لسنوات بخطاباتهم المدوية عن كشف الفاسدين وهم يقتادون إلى غرف التحقيق بتهم الابتزاز وهدر المال العام. هذه الظاهرة المربكة التي كشفت عنها الإجراءات القضائية الأخيرة تسلط ضوءا كاشفا على هيكلية المنظومة الرقابية برمتها، مظهرة كيف يمكن لبعض من المؤتمنين على حماية مقدرات البلاد أن يتحولوا في لحظة صدق قضائية إلى متهمين رئيسيين في قضايا كانوا يدعون محاربتها. اعتادت الفضائيات على استقبال شخصيات نيابية كانت تتصدر لجان النزاهة لتقدم عروضا مسرحية مفعمة بالتهديد والوعيد ومحملة بملفات سرية مغلفة بادعاءات النزاهة والوطنية، واليوم تكشف التحقيقات أن تلك الخطابات المرتفعة السقف ربما كانت مجرد غطاء لصفقات تجري في الخفاء. ورغم أن براءة أي متهم تظل مكفولة دستوريا وقانونيا حتى يصدر حكما قضائيا بات، إلا إن هذا المشهد السريالي يطرح تساؤلات حول جدوى الآليات الرقابية حينما يصبح المراقب نفسه موضع اتهام وشبهة في مفارقة تثبت أن مكافحة الفساد تحتاج إلى تطهير أدواتها الرقابية قبل البدء بمحاسبة الآخرين ومطالبتهم بالالتزام التام بالقوانين النافذة محلياً.

0: سينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
1: نصائح
0: تربوية
1: من الرشيد FM.

الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم إنها الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: تكشف الوقفات والتظاهرات المؤيدة لبقاء سلاح الفصائل انتقال الاعتراض من بيانات القيادات إلى ضغط شعبي منظم، بعدما شهدت بابل تحركات تعهد مشاركون فيها باستمرار الاحتجاج، وظهرت خلال مسيرات الأربعين شعارات ترفض تسليم السلاح. وتزامن ذلك مع مواقف سياسية حذرت الحكومة من استخدام القوة، فيما تتمسك أربعة فصائل رئيسة برفض التسليم. وقال مصدر من داخل الفصائل إن الجماعات تتجنب الصدام حاليا، لكنه لم يستبعد المواجهة إذا بدأت إجراءات ميدانية ضدها. ويرى مراقبون سياسيون أن تحريك الجمهور يهدف إلى تحويل السلاح من قضية قانونية إلى قضية اجتماعية وعقائدية، بما يجعل مداهمة المقار أو اعتقال القيادات أكثر كلفة، ويمنح الفصائل ورقة تفاوض قبل انتهاء المهلة. وفي المقابل أعلن ائتلاف إدارة الدولة أن أي نشاط مسلح بعد 30 من أيلول سيعامل وفق القوانين، بينها قانون مكافحة الإرهاب، بينما تحدثت مصادر مطلعة عن استعدادات حكومية لمرحلة ما بعد المهلة. ويرجح مختصون أمنيون أن تبدأ الدولة بإغلاق المقرات وقطع التمويل والاعتقالات المحددة، أما الصدام فيصبح مرجحاً إذا قاومت الفصائل هذه الإجراءات بالسلاح أو حاولت منع القوات من دخول مخازنها ومناطق نفوذها.

0: أجمل الأغاني العربية. أجمل الأغاني الخليجية.
1: جمدت العشق والشوق ذلي وخربط حوالي.
0: العراقية.

0: يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: يبدأ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف غدا الأربعاء زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وتتضمن الزيارة إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين والشخصيات السياسية تناقش ملفات الأمن والاقتصاد وتسهيل مرور النفط عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي ومتابعة الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
2: خبر يستحق الانتباه.
4: يبدأ رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف غدا الأربعاء زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، وتتضمن الزيارة إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين والشخصيات السياسية تناقش ملفات الأمن والاقتصاد وتسهيل مرور النفط عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي ومتابعة الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

عندي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: على مدى أكثر من عقدين لم يعاني العراق نقصا في التحقيقات، بل عانى غياب الحلقة التي تحول نتائجها إلى محاسبة. فتقرير سقوط الموصل سمى مسؤولين وأحيل إلى الادعاء العام عام 2015 من دون أن تعرف إجراءات توازي حجم الكارثة. وفي احتجاجات تشرين سجلت آلاف القضايا وشكلت لجان حكومية وقضائية، لكن الأمم المتحدة تحدثت لاحقا عن نتائج محدودة وعدد قليل من الإدانات قياسا بمئات القتلى وآلاف المصابين. أما تحقيق محاولة اغتيال رئيس الحكومة السابق عام 2021 فكشف عدد المسيرات وتفاصيل فنية، لكنه لم يسمي المنفذين. وفي هجمات القواعد والرادارات عام 2025 أعلنت نتائج حاسمة ومعرفة الجهات المنسقة والمنفذة، ثم حجبت الأسماء ولم تظهر إجراءات علنية. وبحسب قانونيين تبدأ المشكلة بعد اكتمال التحقيق، حين تتدخل التسويات السياسية أو تحجب هوية المتورطين لتجنب الصدام، أو يحال الملف إلى القضاء من دون تنفيذ. ويرى مراقبون أن المطلوب سجل حكومي علني يوضح مصير كل لجنة ونتائجها والإجراءات المتخذة والجهة التي عطلت المحاسبة.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: يمر العراق اليوم بمنعطف هو الأكثر حرجا، حيث تتشابك جبهات الداخل مع نيران الإقليم. ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو الموعد النهائي لحصر السلاح بيد الدولة، جاء القصف المفاجئ بطائرتين مسيرتين استهدفتا مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور برزاني، ليعيد خلط الأوراق كليا ويضع هيبة القرار العراقي وسيادة البلاد على محك حقيقي. هذا التطور الخطير لا يمكن عزله عن الصراع الداخلي للسيطرة على القوة. رئيس الوزراء علي فالح الزيدي يبدي إصرارا غير مسبوق بدفع قانون ملزم لنزع السلاح، مؤكدا أنه لن يتراجع عن هذه المواجهة. وبينما تجاوبت أطراف بالتسليم والانخراط المدني، تبرز عقبة الرفض الصارم من فصائل أخرى التي تتمسك بسلاح المقاومة كما تسميه، وتعتبر التخلي عنه في هذه الظروف انتحارا استراتيجيا. وهنا يكمن الربط الميداني الخطير. أربيل الداعمة لحصر السلاح تتهم طهران صراحة بالوقوف وراء الاستهداف، رسالة متعددة الأبعاد تضغط على الخاصرة الكردية لبعثرة أولويات بغداد، وتضع الحكومة الاتحادية في حرج بالغ كيف تحمي حدودها الخارجية وهي غارقة في محاولة لضبط التوازن المسلح في الداخل. في المحصلة يا سادة، يقف المشهد العراقي بين سيناريوهات الصدام والتأجيل أو التسوية الرمادية. ليبقى السؤال الشاخص هنا، هل ينجح العراق في فرض هيبة الدولة وتطبيق قانون السلاح مطلع تشرين؟ أم أن مسيرات أربيل أعلنت مبكرا أن قرار السيادة ما زال أكبر من مجرد مهلة حكومية؟

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم. واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
4: أدان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال اتصال مع رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني الاعتداءات التي استهدفت عددا من المواقع في الإقليم، وأكد أن الجهات المختصة ستتولى التحقيق في ملابسات الهجمات وتحديد المسؤولين عنها. ويأتي الموقف الحكومي وسط تصاعد المطالبات بكشف نتائج التحقيق وتقديم أدلة بشأن مصدر الاعتداءات واتخاذ إجراءات تحمي سيادة العراق وتمنع تكرار استهداف أراضيه ومحاسبة الجهات المنفذة وفق القانون الوطني والدولي.

0: كما وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى كشف مصادر الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان. وذكر بيان رسمي أن الزيدي وجه بكشف مصادر ومنطلقات الاعتداء، كما وجه بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه. صعدت كتائب حزب الله لهجتها تجاه الحكومة واضعة ثلاثة شروط قبل بحث تنظيم السلاح، وتشمل خروج القوات الأمريكية بالكامل وإنهاء الوجود العسكري التركي شمالي العراق وحل قوات البيشمركة. واتهم المسؤول الأمني للكتائب أبو مجاهد العساف الحكومة بمداهمة منازل عائلات المقاتلين بإشراف أمريكي، فيما يعكس البيان اتساع الخلاف مع اقتراب الموعد الحكومي المحدد لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية والقانونية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي تسلم مدير استخبارات حزام بغداد عباس اليعقوبي من الجهات الأمنية وتحويله إلى المديرية العامة لأمن الحشد. وأوضح مدير الإعلام في الهيئة مهند العقابي إن هذه الخطوة تهدف إلى متابعة ملفه وملابسات قضاياه القانونية، وذلك بالتنسيق المباشر مع القضاء العراقي، مؤكدا الالتزام الكامل بالمسارات والدور القضائي لضمان تطبيق العدالة وسيادة القانون. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن جميع التشكيلات المسلحة ستخضع بعد 30 أيلول للسياقات الدستورية وأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي. وأوضح أن ألوية الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي سيعاد توزيعها داخل الهيئة، وأضاف أن الحوار مستمر معها نافيا وجود تمرد ومعتبرا مواقفها الحالية قلقا وتحفظا مرتبطين بضمان انسحاب قوات التحالف من العراق ومعالجة مخاوف الفصائل عبر التفاهمات السياسية. كشفت مصادر عراقية عن معلومات استخبارية تفيد بإعداد مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بطائرات مسيرة، وربطت التهديد بملفي حصر السلاح ومكافحة الفساد، وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة لحمايته وتأمين المقرات القضائية. وقال المتحدث الحكومي حيدر العبودي إن المعلومات قيد التدقيق، مؤكدا وجود مؤشرات سابقة لاستهداف شخصيات مهمة مع حجب التفاصيل للمصلحة العامة. انطلقت تظاهرات غاضبة لجمع غفير من الفلاحين القادمين من عدة محافظات أمام مبنى وزارة المالية في بغداد، وطالب المحتجون الإسراع بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن هذا التأخير تسبب بتراكم الديون عليهم وسط انتشار أمني كثيف في محيط الوزارة وضمن انسيابية حركة السير في المنطقة.
1: احنا ما نمشي اليوم، اقسم لك بالله، لا اليوم ولا باكر ولا يوم احتصام، ونبني هنا جوادر ونقعد. اللي يجينا علي فالح الزيدي شخصيا ويتفاوض ويانا ونريد حقوقنا، حقوقنا اللي يتاخر عليه ضرائب ياخذون عليها فوائد، عليه جبايه ياخذون عليها فوائد، وفلوس الفلاح من العام، من العام صار لها سنة وثمان أشهر، يعني كل واحد إلى 20 مليون وخمسة وعشرين ما به فوائد 1%. الناشد مجلس القضاء الأعلى والأستاذ فايق زيدان يتلحق لهاي الناس.
2: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أدان رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال اتصال مع رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني الاعتداءات التي استهدفت عددا من المواقع في الإقليم، وأكد أن الجهات المختصة ستتولى التحقيق في ملابسات الهجمات وتحديد المسؤولين عنها. ويأتي الموقف الحكومي وسط تصاعد المطالبات بكشف نتائج التحقيق وتقديم أدلة بشأن مصدر الاعتداءات واتخاذ إجراءات تحمي سيادة العراق وتمنع تكرار استهداف أراضيه.

0: ومحاسبة الجهات المنفذة وفق القانون الوطني والدولي. كما وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى كشف مصادر الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان. وذكر بيان رسمي أن الزيدي وجه بكشف مصادر ومنطلقات الاعتداء، كما وجه بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراء. صعدت كتائب حزب الله لهجتها تجاه الحكومة واضعة ثلاثة شروطا قبل بحث تنظيم السلاح، وتشمل خروج القوات الأمريكية بالكامل وإنهاء الوجود العسكري التركي شمالي العراق وحل قوات البيشمركة. واتهم المسؤول الأمني للكتائب أبو مجاهد العساف الحكومة بمداهمة منازل عائلات المقاتلين بإشراف أمريكي، فيما يعكس البيان اتساع الخلاف مع اقتراب الموعد الحكومي المحدد لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية والقانونية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي تسلم مدير استخبارات حزام بغداد عباس اليعقوبي من الجهات الأمنية وتحويله إلى المديرية العامة لأمن الحشد. وأوضح مدير الإعلام في الهيئة مهند العقابي إن هذه الخطوة تهدف إلى متابعة ملفه وملابسات قضاياه القانونية، وذلك بالتنسيق المباشر مع القضاء العراقي، مؤكدا الالتزام الكامل بالمسارات والدور القضائي لضمان تطبيق العدالة وسيادة القانون. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن جميع التشكيلات المسلحة ستخضع بعد 30 أيلول لسياقات الدستورية وأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولية. وأوضح أن ألوية الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي سيعاد توزيعها داخل الهيئة، وأضاف أن الحوار مستمر معها نافيا وجود تمرد ومعتبرا مواقفها الحالية قلقا وتحفظا مرتبطين بضمان انسحاب قوات التحالف من العراق ومعالجة مخاوف الفصائل عبر التفاهمات السياسية. كشفت مصادر عراقية عن معلومات استخبارية تفيد بإعداد مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بطائرات مسيرة، وربطت التهديد بملفي حصر السلاح ومكافحة الفساد، وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة لحمايته وتأمين المقرات القضائية. وقال المتحدث الحكومي حيدر العبودي إن المعلومات قيد التدقيق، مؤكدا وجود مؤشرات سابقة لاستهداف شخصيات مهمة مع حجب التفاصيل للمصلحة العامة. انطلقت تظاهرات غاضبة لجمع غفير من الفلاحين القادمين من عدة محافظات أمام مبنى وزارة المالية في بغداد، وطالب المحتجون الإسراع بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن هذا التأخير تسبب بتراكم الديون عليهم وسط انتشار أمني كثيف في محيط الوزارة وضمن انسيابية حركة السير في المنطقة.
1: احنا ما نمشي اليوم، اقسم لك بالله، لا اليوم ولا باكر ولا يوم احتصام، ونبني هنا جوادر ونقعد، اللي يجينا علي فالح الزيدي شخصيا ويتفاوض ويانا ونريد حقوقنا اللي يتاخر عليه ضرائب ياخذون عليها فوائد، على الجبايه ياخذون عليها فوائد، وفلوس الفلاح من العام صار لها سنه وثمان اشهر، يعني كل واحد ل 20 مليار و25 ما بيهم فوائد 1%. الناشد مجلس القضاء الاعلى والاستاذ فايق زيدان يتلحق لهاي الناس.
2: سمعنا شويه اخبار من الرشيد اف ام.

0: يستحق الانتباه. بارون يستحق الانتباه.
1: يبدأ مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف غدا الأربعاء زيارة رسمية إلى العراق على رأس وفد برلماني رفيع المستوى. وتتضمن الزيارة إجراء مباحثات مع كبار المسؤولين والشخصيات السياسية تناقش ملفات الأمن والاقتصاد وتسهيل مرور النفط عبر مضيق هرمز، إضافة إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي ومتابعة الملفات الإقليمية ومكافحة الإرهاب.

0: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أدار رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال اتصال مع رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني الاعتداءات التي استهدفت عددا من المواقع في الإقليم، وأكد أن الجهات المختصة ستتولى التحقيق في ملابسات الهجمات وتحديد المسؤولين عنها. ويأتي الموقف الحكومي وسط تصاعد المطالبات بكشف نتائج التحقيق وتقديم أدلة بشأن مصدر الاعتداءات واتخاذ إجراءات تحمي سيادة العراق وتمنع تكرار استهداف أراضيه ومحاسبة الجهات المنفذة وفق القانون الوطني والدولي. كما وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى كشف مصادر الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان. وذكر بيان رسمي أن الزيدي وجه بكشف مصادر ومنطلقات الاعتداء، كما وجه بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه. صعدت كتائب حزب الله لهجتها تجاه الحكومة واضعة ثلاثة شروط قبل بحث تنظيم السلاح، وتشمل خروج القوات الأمريكية بالكامل وإنهاء الوجود العسكري التركي شمالي العراق وحل قوات البيشمركة. واتهم المسؤول الأمني للكتائب أبو مجاهد العساف الحكومة بمداهمة منازل عائلات المقاتلين بإشراف أمريكي، فيما يعكس البيان اتساع الخلاف مع اقتراب الموعد الحكومي المحدد لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية والقانونية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي تسلم مدير استخبارات حزام بغداد عباس اليعقوبي من الجهات الأمنية وتحويله إلى المديرية العامة لأمن الحشد. وأوضح مدير الإعلام في الهيئة مهند العقابي إن هذه الخطوة تهدف إلى متابعة ملفه وملابسات قضاياه القانونية، وذلك بالتنسيق المباشر مع القضاء العراقي، مؤكدا الالتزام الكامل بالمسارات والدور القضائي لضمان تطبيق العدالة وسيادة القانون. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن جميع التشكيلات المسلحة ستخضع بعد 30 أيلول للسياقات الدستورية وأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي. وأوضح أن ألوية الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي سيعاد توزيعها داخل الهيئة، وأضاف أن الحوار مستمر معها نافيا وجود تمرد ومعتبرا مواقفها الحالية قلقا وتحفظا مرتبطين بضمان انسحاب قوات التحالف من العراق ومعالجة مخاوف الفصائل عبر التفاهمات السياسية. كشفت مصادر عراقية عن معلومات استخبارية تفيد بإعداد مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بطائرات مسيرة، وربطت التهديد بملفي حصر السلاح ومكافحة الفساد، وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة لحمايته وتأمين المقرات القضائية. وقال المتحدث الحكومي حيدر العبودي إن المعلومات قيد التدقيق، مؤكدا وجود مؤشرات سابقة لاستهداف شخصيات مهمة مع حجب التفاصيل للمصلحة العامة. انطلقت تظاهرات غاضبة لجمع غفير من الفلاحين القادمين من عدة محافظات أمام مبنى وزارة المالية في بغداد، وطالب المحتجون الإسراع بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن هذا التأخير تسبب بتراكم الديون عليهم وسط انتشار

0: أمني كثيفة في محيط الوزارة وضمن انسيابية حركة السير في المنطقة.
1: احنا ما نمشي اليوم، اقسم لك بالله، لا اليوم ولا باشر ولا يوم احتصام، ونبني هنا جوادر ونقعد، اللي يجينا علي فالح الزيدي شخصيا ويتفاوض ويانا ونريد حقوقنا، حقوقنا اللي يتاخر عليه ضرائب ياخذون عليها فوائد، عليه جبايه ياخذون عليها فوائد، وفلوس الفلاح من العام، من العام صار لها سنه وثمان اشهر، يعني كل واحد له 20 مليار و25 ما به فوائد
2: 1%.
1: الناشد مجلس القضاء الاعلى والاستاذ فايق زيداني تحق لهاي الناس.
3: سمعنا شويه اخبار من الرشيد افهم.

في أعماق البحار تجدوني، في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

راكد أنا بهذا العمر حبيت حبيت واشكي لك جيت اعتب

واكثر من هويام الصبي يعذب. ما ريدا سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبه يخرب. ما ريدا سفر ويمركب البذات بد الذات لو طال السفر ويصاحبي السفر ويصاحبي يخرب. أنا بهذا العمر حبيت

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

بتواصلكم نتميز. نتميز بمحبتكم نرتقي. نرتقي. الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أدار رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال اتصال مع رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني الاعتداءات التي استهدفت عددا من المواقع في الإقليم، وأكد أن الجهات المختصة ستتولى التحقيق في ملابسات الهجمات وتحديد المسؤولين عنها. ويأتي الموقف الحكومي وسط تصاعد المطالبات بكشف نتائج التحقيق وتقديم أدلة بشأن مصدر الاعتداءات واتخاذ إجراءات تحمي سيادة العراق وتمنع تكرار استهداف أراضيه ومحاسبة الجهات المنفذة وفق القانون الوطني والدولي. كما وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى كشف مصادر الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان. وذكر بيان رسمي أن الزيدي وجه بكشف مصادر ومنطلقات الاعتداء، كما وجه بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه. صعدت كتائب حزب الله لهجتها تجاه الحكومة واضعة ثلاثة شروطا قبل بحث تنظيم السلاح، وتشمل خروج القوات الأمريكية بالكامل وإنهاء الوجود العسكري التركي شمالي العراق وحل قوات البيشمركة. واتهم المسؤول الأمني للكتائب أبو مجاهد العساف الحكومة بمداهمة منازل عائلات المقاتلين بإشراف أمريكي، فيما يعكس البيان اتساع الخلاف مع اقتراب الموعد الحكومي المحدد لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية والقانونية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي تسلم مدير استخبارات حزام بغداد عباس الشعبي تسلم مدير استخبارات حزام بغداد عباس اليعقوبي من الجهات الأمنية وتحويله إلى المديرية العامة لأمن الحشد. وأوضح مدير الإعلام في الهيئة مهند العقابي أن هذه الخطوة تهدف إلى متابعة ملفه وملابسات قضاياه القانونية، وذلك بالتنسيق المباشر مع القضاء العراقي، مؤكدا الالتزام الكامل بالمسارات والدور القضائي لضمان تطبيق العدالة وسيادة القانون. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن جميع التشكيلات المسلحة ستخضع بعد 30 أيلول لسياقات الدستورية وأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي. وأوضح أن ألوية الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي سيعاد توزيعها داخل الهيئة، وأضاف أن الحوار مستمر معها نافيا وجود تمرد ومعتبرا مواقفها الحالية قلقا وتحفظا مرتبطين بضمان انسحاب قوات التحالف من العراق ومعالجة مخاوف الفصائل عبر التفاهمات السياسية. كشفت مصادر عراقية عن معلومات استخبارية تفيد بإعداد مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بطائرات مسيرة، إجراءات أمنية مشددة لحمايته وتأمين المقرات القضائية. وقال المتحدث الحكومي حيدر العبودي أن المعلومات قيد التدقيق، مؤكدا وجود مؤشرات سابقة لاستهداف شخصيات مهمة مع حجب التفاصيل للمصلحة العامة. انطلقت تظاهرات غاضبة لجمع غفير من الفلاحين القادمين من عدة محافظات أمام مبنى وزارة المالية في بغداد، وطالب المحتجون الإسراع بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن هذا التأخير

0: الأخير تسبب بتراكم الديون عليهم وسط انتشار أمني كثيف في محيط الوزارة وضمن انسيابية حركة السير في المنطقة.
1: احنا ما نمشي اليوم، اقسم لك بالله، لا اليوم ولا باشر ولا يوم احتصام، ونبني هنا جوادر ونقعد. اللي يجينا علي فالح الزيدي شخصيا ويتفاوض ويانا ونريد حقوقنا، حقوقنا اللي يتاخر عليه ضرائب ياخذون عليها فوائد، على الجبايه ياخذون عليها فوائد، وفلوس الفلاح من العام، من العام صار لها سنه وثمان اشهر، يعني كل واحد ل 20 مليار و25 ما بيه فوائد 1%.
2: من يحتاجون
1: الناشد مجلس القضاء الاعلى والاستاذ فايق زيدان يتلحق لهاي الناس.
3: سمعنا شويه اخبار من الرشيد اف ام.
4: مع سكون الليل
5: وهدوء البشر
4: استمع
5: الى راديو الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

المحار في البحار، في البحار، والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

0: تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائما. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أدار رئيس الوزراء علي فالح الزيدي خلال اتصال مع رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني الاعتداءات التي

0: استهدفت عددا من المواقع في الإقليم، وأكد أن الجهات المختصة ستتولى التحقيق في ملابسات الهجمات وتحديد المسؤولين عنها. ويأتي الموقف الحكومي وسط تصاعد المطالبات بكشف نتائج التحقيق وتقديم أدلة بشأن مصدر الاعتداءات واتخاذ إجراءات تحمي سيادة العراق وتمنع تكرار استهداف أراضيه ومحاسبة الجهات المنفذة وفق القانون الوطني والدولي. كما وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي بتشكيل لجنة تحقيقية تتولى كشف مصادر الاعتداء الذي استهدف المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان. وذكر بيان رسمي أن الزيدي وجه بكشف مصادر ومنطلقات الاعتداء، كما وجه بإعلان نتائج التحقيق للرأي العام بأسرع وقت والكشف عن كل ملابسات الاعتداء والجهات التي تقف وراءه. صعدت كتائب حزب الله لهجتها تجاه الحكومة واضعة ثلاثة شروط قبل بحث تنظيم السلاح، وتشمل خروج القوات الأمريكية بالكامل وإنهاء الوجود العسكري التركي شمالي العراق وحل قوات البيشمركة. واتهم المسؤول الأمني للكتائب أبو مجاهد العساف الحكومة بمداهمة منازل عائلات المقاتلين بإشراف أمريكي، فيما يعكس البيان اتساع الخلاف مع اقتراب الموعد الحكومي المحدد لحصر السلاح بيد الدولة وإنهاء مظاهر التشكيلات المسلحة خارج المؤسسات الرسمية والقانونية. أعلنت هيئة الحشد الشعبي تسلم مدير استخبارات حزام بغداد عباس اليعقوبي من الجهات الأمنية وتحويله إلى المديرية العامة لأمن الحشد. وأوضح مدير الإعلام في الهيئة مهند العقابي إن هذه الخطوة تهدف إلى متابعة ملفه وملابسات قضاياه القانونية، وذلك بالتنسيق المباشر مع القضاء العراقي، مؤكدا الالتزام الكامل بالمسارات والدور القضائي لضمان تطبيق العدالة وسيادة القانون. أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن جميع التشكيلات المسلحة ستخضع بعد 30 أيلول لسياقات الدستورية وأمرة القائد العام للقوات المسلحة، وذلك بالتزامن مع انتهاء مهمة التحالف الدولي. وأوضح أن ألوية الفصائل المنضوية في الحشد الشعبي سيعاد توزيعها داخل الهيئة، وأضاف أن الحوار مستمر معها نافيا وجود تمرد ومعتبرا مواقفها الحالية قلقا وتحفظا مرتبطين بضمان انسحاب قوات التحالف من العراق ومعالجة مخاوف الفصائل عبر التفاهمات السياسية. كشفت مصادر عراقية عن معلومات استخبارية تفيد بإعداد مخطط لاغتيال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بطائرات مسيرة، وربطت التهديد بملفي حصر السلاح ومكافحة الفساد، وفرضت السلطات إجراءات أمنية مشددة لحمايته وتأمين المقرات القضائية. وقال المتحدث الحكومي حيدر العبودي إن المعلومات قيد التدقيق، مؤكدا وجود مؤشرات سابقة لاستهداف شخصيات مهمة مع حجب التفاصيل للمصلحة العامة. انطلقت تظاهرات غاضبة لجمع غفير من الفلاحين القادمين من عدة محافظات أمام مبنى وزارة المالية في بغداد، وطالب المحتجون الإسراع بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة عن تسويق المحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن هذا التأخير تسبب بتراكم الديون عليهم وسط انتشار أمني كثيف في محيط الوزارة وضمن انسيابية حركة السير في المنطقة.
1: احنا ما نمشي اليوم، اقسم لك بالله، لا اليوم ولا باشر ولا يوم احتصام، ونبني هنا جوادر ونقعد. اللي يجينا علي فالح الزيدي شخصيا ويتفاوض ويانا ونريد حقوقنا، حقوقنا اللي يتاخر عليه ضرائب ياخذون عليها فوائد، على الجبايه ياخذون عليها فوائد، وفلوس الفلاح من العام، من العام صار لها سنة وثمانية أشهر، يعني كل واحد له 20 مليار وخمسة وعشرين ما بيهم فوائد 1%. من الناشد، الناشد مجلس القضاء الأعلى والأستاذ فايق زيدان يتحق لهاي الناس.
2: سمعنا شوية أخبار من من الرشيد أف أم.
3: نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد.

تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل يوصل للجو.